0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الشورى والزخرف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه. والحمد لله رب العالمين.
0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها فيدنيه منها. دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

شديد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم

كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

يُولُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ

فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح

قض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا

أيام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك.

استووا وقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر

أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة مريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم اليوم عند 7:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع. محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الإسراء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الإسراء.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وأنا أسبح، ثم انطلق لحاجته، ثم رجع قريبا من نصف النهار فقال: ما زلت قاعدة؟ قلت: نعم. فقال: ألا أعلمك كلمات لو عدلن بهن عدلتهن، أو لو وزن بهن وزنتهن، يعني بجميع ما سبحت. سبحان الله عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله زينة عرشه 3 مرات، سبحان الله رضا نفسه 3 مرات، سبحان الله مداد كلماته 3 مرات. أخرجه أحمد بهذا اللفظ، وأصله في مسلم. قوله غدوة أول النهار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو ذر: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وليس لنا ما نتصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أدركت من سبقك، ولم يلحق من خلفك إلا من عمل بمثل عملك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: تسبح دبر كل صلاة 33، وتحمده 33، وتكبره 33، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أخرجه الدارمي بهذا اللفظ، وأصله في البخاري. قوله أهل الدثور أصحاب الأموال الكثيرة. قوله فضول أموالهم زيادتها. عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الترمذي وصححه. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك؟ فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا. تقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: فقلت: وبرسولك الذي أرسلت. قال: فطعن بيده في صدري، ثم قال: وبنبيك الذي أرسلت. أخرجه الترمذي بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة فاطر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة فاطر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: مجالس العقيدة حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند 1 ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية على برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن. في هذه الحلقة نطل عليكم من مجمع الرائدة بجامعة عبد العزيز السليم بمدينة الرياض، لنلتقي بأحد الطلاب هنا ونتعرف عليه ونستمع إلى شيء من تلاوته. قبل أن نبدأ أرحب بالأستاذ ضياء الدين الفرماوي الذي سيرافقني معلقا على تلاوة الطالب في هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بك أستاذ ضياء.
2: أهلا وسهلا بكم في مجمع الرائدة، وجزاكم الله كل خير.
1: بارك الله فيك. دعونا الآن نتعرف على ضيفنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بك، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تعرفنا باسمك؟
3: سعد بن يعقوب العوشن.
1: أهلا وسهلا بك يا سعد، بارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله؟
3: 15 جزء.
1: ما شاء الله، نصف القرآن، عانك الله على إتمام النصف الآخر. اخترت سورة تريد أن تقرأ منها؟
3: سورة الشمس.
1: هيا استعذ بالله وابدأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها.
1: سبحانه وبحمده، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك، وشكر الله لك على هذه التلاوة الطيبة. الآن إلى تعليق الأستاذ ضياء الدين.
2: قراءة طيبة من الطالب، ولكن عليه أن نراعي بعض الأحكام، خاصة حرف الدال في قد القلقلة، توضيحها عند قراءتها، وخاصة في الاتصال بالكلمة التي بعدها.
1: بارك الله فيك. لو وجهنا أسئلة للطالب،
2: ما معنى قوله جل وعلا في الحكم التجويدي من زكاها؟
3: من زكاها نون ساكناتها بعدها حرف الزاي، والزاي من حروف الإخفاء.
2: نعم، إجابة صحيحة، جزاك الله خيرا. ما معنى قوله جل وعلا زكاها؟
3: معنى زكاها أي طهرها من الذنوب والمعاصي.
2: إجابة صحيحة، جزاك الله خيرا.
1: بارك الله فيك، وشكر الله لك على هذه الإجابات الطيبة، وأيضا شكر الله لك أستاذ ضياء الدين الفرماوي على هذه الإفادة والإرشاد. إذن كنا معكم أيها الكرام هنا في مجمع الرائدة بجامع عبد العزيز السليم بمدينة الرياض، نشكرهم على استضافتهم، وقد التقينا بأحد طلابهم في هذه الدقائق. كنا معكم في حلقة من برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.

0: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن وسنتها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وحديثه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم قد تقدم قريبا من رواية ابن مسعود، وزاد في هذه الرواية: وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ: إذا السماء انشقت، فسجد بها، فقيل له في ذلك فقال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. ومما أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر. عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة.
2: أسفر الصباح عن أمل جديد،
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
3: نعم المعين.
2: اللهم
3: بك أصبحنا،
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير في هذا اليوم الخميس 25 من شهر ذي الحجة عام 47 و400 ألف للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: صباح التوفيق والسعادة، يقولها لكم سمعين الكرام بكل الحب والترحاب فريق العمل في هذا البرنامج من شرف العام الزميل فيحان السبيعي في الإعداد والتقديم، أخي وصديق سبيت سبيت، ومحدثكم عبد الرزاق العليوي، من إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي، في التنفيذ ما شاء الله تبارك الله منورنا اليوم الله يعطيه العافية
3: الزميل سعد الدوخي الله يعطيه العافية،
4: وفي الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح:
7: اللهم إني أسألك،
6: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ويقول:
7: اللهم إني أصبحت،
6: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ويقول:
7: يا حي يا قيوم،
6: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم أحبتنا الكرام لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
4: اللهم أمين. وما أجمل حقيقة أن يعني دائما يداوم المسلم على ذكر الله عز وجل، ونعرف أيضا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه. فيعني ترى الذكر دائما ما يحرك في القلب أمور كثيرة جدا فيما يتعلق بالأنس بالله عز وجل سبحانه وبحمده، وبذكره آناء الليل وأطراف النهار، وبمحبة الله جل وعلا، والبحث عن مراضيه والابتعاد عن مساخطه.
3: ويعني هو يمكن يصل الإنسان للمرحلة هذه أنه يذكر الله سبحانه وتعالى فيبكي إذا انزوى مثلا في مكان وكان حاضر القلب، بدأ يذكر الله سبحانه وتعالى ثم قام يتذكر فضل الله عليه ونعمه عليه وتقصيره تجاه ربه سبحانه وتعالى، يعني يشعر بنوع من الخجل وبنوع من الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيبكي. إن شاء الله فيصل لهذه الدرجة أن يذكر الله خاليا فتفيض عيناه بالدموع، ويعني والبكاء من خشية الله من أجل وأعظم العبادات التي ينقذ الله بها من النار، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، وذكر منهما عين بكت من خشية الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا في حديث قال: من خرج من عينه مثل قدر عين الذباب من الدموع حرمه الله على النار من خشية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني يجتهد، ما هذا ليس خاصا بال يعني الذين يعرفوا بالعبادة والزهد والعلم وكذا، لا حتى لو كنت مهما كنت مقصر، الإنسان يجلس في ينزوي كذا بدأ يتذكر تقصيره في حق الله وتفريطه في أوامره جل وعلا، ومع ذلك تذكر فضل الله عليه وعطاءه له وحفظه ونعمه يعني سابق نعمه جل وعلا، فيعني لا يملك إلا أن يبكي في مثل هذه الحالة ويدخل إن شاء الله في هذا الفضل العظيم.
4: الله يجعلنا وياكم يا رب يا كريم من الذاكرين الله كثيرا، ومن يحرص على تلاوة القرآن الكريم كذلك في أوقاته، ويخصص يوميا حزبا له، لأننا في هذه الدنيا حقيقة وفي هذه المهلة نبني مستقبلنا الحقيقي وحياتنا الصادقة وهي الحياة الأخروية. فالله يجعلنا وإياكم ممن يضع ذلك نصب عينيه وأن يعمل ويغرس في هذه الدنيا الفانية حتى يلقى ما غرسه يوم المعاد. اللهم اجعلنا وإياكم من الموفقين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وموضوعنا اليوم ما شاء الله يعني موضوع حول التربية، ونعرف أن يوم الخميس نحرص كثيرا على طرح مواضيع أسرية تربوية. اليوم إن شاء الله مع فرقعات أصبع أخي سبيت نطلق ونعلن موضوعنا وهو التربية الصامتة.
3: إذن هذا هو عنوان حلقتنا مستمعينا الكرام، التربية الصامتة، هو المقصود بها يعني القدوة، يكون الإنسان مربيا بما هو لم يمكن ينطق بنت شبه مثل ما يقال، يعني ما قال ولا حتى كلمة واحدة، لكن تجد أن كثيرا من الناس يتأثر به لحسن خلقه لصدقه وأمانته وحسن تعامله ومحبة الناس له، فتجده أنه مؤثر والناس تقتدي به، وخاصة من حوله من أبنائه وأهل بيته وكذا، وهي من أكبر، وكما يعني يشهد الجميع بذلك، أنها من أكبر المؤثرات في حياة الإنسان هو اقتداءه دائما بوالديه. يعني تجد أن كثيرا من الناس يعني يتصرف أحيانا تصرفات كذا بشكل يعني طبيعي أو شكل جبلي، وكلها أخذ التصرفات هذه من رؤيته لأبيه. صحيح. تجد أن أحيانا يذكر الله، يذكر أن أبوه، ما هو ما يذكر يستحضر هذا، لكن كذا يعني في خلده أن أبوه كان يذكر الله في هذا الوقت، كان أبوه حريص على الصلاة تجده حريص على الصلاة، كان أبوه بارا بوالده تجده بارا بوالده، وهكذا. صحيح.
4: والطفل سبحان العظيم مرآة، يعني يميل الأطفال بطبيعتهم لتقليد من يحبون من الوالدين، وتصبح سبحان العظيم الوالدة أو تصرفات الوالدين هي القاعدة الراسخة التي ينطلق من خلالها الابن في بناء منظومة القيم في ذهنه، وكذلك الصدق في التعامل، السلوك العملي يعكس القيم بوضوح أكثر من النصائح المباشرة التي ربما بعض المرات يأنف منها الطفل أو الطفلة، وربما أيضا كان مراهقا أيضا يعني ربما لا يقبل التوجيه المباشر، فما أجمل حقيقة أن تكون هذه القدوات أمامهم. كذلك بناء الثقة، عندما تتطابق الأفعال مع الأقوال ينمو الطفل في بيئة آمنة وواضحة وخالية من التناقضات. فجميل حقيقة أبو إبراهيم أن نكون يعني في بيوتنا نموذج حي في الصدق واحترام الآخرين، وكذلك جميل أن نبني في أبنائنا العادات اليومية السليمة مثل قراءة، تنظيم الوقت، التعاون، كذلك بذل الخير في أعمال الخير المتنوعة. كثير من الآباء يقول أحرص أشد الحرص إذا أردت أن أساعد بعض الفقراء والمحتاجين أن أصطحب أبنائي معي حتى يرون مثل هذه الأفعال الطيبة المباركة. أيضا يعني أيضا المعلمون ترى يعني لهم دور كبير جدا فيما يتعلق ببناء القدوة الطيبة. يعني لا يقبل من معلم مثلا يتكلم عن حرمة الإسبال الثياب وهو مسبل أمام التلاميذ، ربما سيحدث هناك نوع من الازدواجية أو التناقض. وأيضا هناك تربية صامتة إبراهيم ربما تمارسها الشاشات ونحن لا نعلم، ما ندري مثل الأبناء ماذا يتابعون، من يتابعون، فبعض المرات الابن يتعلق مثلا بأحد المشاهير أو الذين يخرجون بالشاشات أو الجوالات أو كذلك منصات التواصل الاجتماعي، فربما يتأثر بهم تأثرا كبيرا. ولذا نقول دائما يا أحبتنا المشهورين وكذلك مشهورات، ترى يعني كثير من الأبناء والبنات ربما يتأثرون بأفعالكم، فأنتكم ترى ما بالمسألة يعني والله مثلا تحقيق مشاهدات عالية وبالتالي إعلانات وأموال وشهرة وعلاقات وانتهينا، لا، هناك يعني دور أكبر يجب أن نقوم به خصوصا ما يتعلق بالمشاهير، بأننا نصبح قدوات صالحة أمام من يتابعنا، خصوصا من المراهقين والمراهقات ممن لم يتشكل لديهم الوعي حتى الآن، الوعي الذهني. فجميل حقيقة أن يعني نطلع بهذا الدور العظيم ونسمو به كثيرا حتى نكون أصحاب رسالة. يعني يعجبني كثير من المشاهير وحنا ما تابعهم مثلا يحث على صلاة الفجر وكم مثلا هو مثلا يصور وكذا وأذن خلاص أنا أتوقف لابد أن أبادر أذهب إلى الصلاة. بعض الناس ما شاء الله تبارك الله تجده يتعمد إظهار بره بوالديه فيتين يعني تيجي بالكومنتات يعني مثل التعليقات إنه نتمنى أن تكون هذه الأمور خالصة لوجه الله عز وجل فيرد يقول لا أنا والله وضعتها من أجل الأبناء الصغار والبنات يقتدون بمثل هذه الأعمال الصالحة ولا أرجو من ذلك رياء ولا سمعة. فيعني جميل أن يكون المشهور أو المشهورة أو حتى من يخرج في شاشات التلفزة أن يكون صاحب قدوة عالية وهمة رفيعة أمام من يتابعه من الناس.
3: يا سلام، جزاك الله خير أبو عبد الله على هذه المقدمة الجميلة. الموضوع حلقتنا اليوم إذن التربية الصامتة هو عنوان الحلقة مستمعينا الكرام، وأيضا نستعرض بعض الفقرات هدايات آية وقفات تدبرية مع الزميل أحمد الشدي، خماسيات أيضا مع الزميل أحمد الامتحانات المقبلة، وفقرة أسريات مع الشيخ أحمد المنيس وهي عن الأطباع الأسرية، أظنها مع الدكتور فيصل حلابي فقرة أسريات.
4: والله اليوم يمكن في تغيير.
3: جميل، إذا نشوف طبعا بتكون 7-5 إن شاء الله تعالى.
4: 7 حكم على حكاية حبيبنا سبيت، الجولة الصحفية إن شاء الله مع الزميل نايف الحربي، وعند 7:30 ضيف الحلقة إن شاء الله سيكون معنا الدكتور ماجد بن إبراهيم الشهوان وهو الاستشاري واستاذ النطق والتخاطب بجامعة الملك سعود للحديث عن التربية الصامتة والمقصود بها ومن يربي أبناءنا اليوم، من يشكل وعي الطفل أكثر، الأسرة أم الشاشة، ماذا لو كانت القدوة خارج المنزل، هل تكفي القدوة دون حوار، وكيف نستعيد الحوار مع أبنائنا.
3: أيضا الساعة 57 دقيقة إن شاء الله بيكون معنا تغطية عن جمعية نور الهدى القرآنية بالطائف، وسيكون معنا إن شاء الله الدكتور ناصر الكثامي رئيس مجلس إدارة جمعية نور، وسنتعرف على هذه الجمعية بمشيئة الله تعالى. ثم الساعة 8 إن شاء الله بيكون معنا أيضا موجز الأنباء. 8 حكم؟
4: أيوة.
3: موجز الأنباء إن شاء الله.
4: إن شاء الله. فعند 8:05 إن شاء الله تغطية حيث يكون عند ديوان المظالم ما شاء الله إطلاق لمنظومة للريادة وتعظيم الأثر، سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ نجلاء العمر المتحدث الرسمي لديوان المظالم للحديث عن ما شاء الله تبارك الله هذه الإطار الاستراتيجي المتكامل الذي يستهدف تطوير القضاء الإداري.
3: أيضا الساعة 8:15 في تغطية كذلك ثالثة، وهي ما سيكون إن شاء الله برعاية صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، وما تنظمه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي ندوة علمية عن جهود المملكة في صيانة جناب التوحيد والتحذير من الشرك. بيكون معنا إن شاء الله الشيخ صالح الزبيدي وسيتحدث عن هذه الندوة وعن جهود المملكة وأبرز مضامين هذه الندوة العلمية وأبرز الفعاليات والبرامج المصاحبة إن شاء الله.
4: إذن مستمعينا الكرام هذه أبرز فقراتنا في هذا الصباح الجميل الذي جاء بعنوان التربية الصامتة، فحياكم الله جميعا مستمعينا الكرام. ويوجد أيضا سؤال في منصة إكس في حساب برنامج اللهم بك أصبحنا، سلوك تعلمته من أفعال والديك لا أقوالهم، حدثنا عن هذا السلوك وكيف كان هذا السلوك قدوة لك وبالتالي حرصك على أفعال الخير والبر والإحسان، فحياكم الله جميعا وأسعد الله صباحاتكم بالتوفيق والسعادة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. هدايات آية.
8: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض المفسرين: عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده، فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره، فالمتجرئ على الربا يعاقبه الله بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم في حلقتنا اليوم. وناخذ يعني الأخ المتصل عبد الله. السلام عليكم يا عبد الله.
4: ورحمة الله وبركاته، يرانك تصبح بالخير.
3: الله يصبحك بالنور والسرور. يا مرحبا، من وين عبد الله؟
4: من القصيم بريدة.
3: يا مرحبتين، يا مرحب، الله يحييك، تفضل طعمك.
4: يا هلا بكم. طبعا الموضوع هو أنه القدوة. طبعا سبحان الله، الوالد كان يوم طبعا احنا كبارين الآن، ولكن كان الوالد قديما سبحان الله يروح يصلي ويشاهده وهو طبعا يروح يصلي، فسبحان الله تعودنا على الصلاة، على ان الوالد يعني مو هو بتقول يعني هذا ملتزم، وسبحان الله طلعنا حنا وعيالنا وعيال سبحان الله الان كلنا يعني راعي الصلاة.
3: الحمد لله.
4: هذا. وانا ثانيا سبحان الله القدوة، انا قبل يومين زوجتي تكلم تقول لي: بابا ماما شلون بابا يعني وش مطوع؟ اي طبعا تقول يا ليت، يعني هو يقول ليش ودي اشال هاكبر اسد مثل باب يعني ملتزم لحيتي طويله. فاقول كيف سبحان الله القدوه. فودي كلمه انه كل مساء ملتزم وكل مساء طبعا صالح، عيالي بيكون مصلحين وصالحين باذن الله.
3: احسنت يا عبد الله، جزاك الله خير. خاصه يعني موضوع الصلاه هذا سبحان الله امر ملحوظ وهو اهم الامور، يعني تجد ان لما يكون يعني الاب محافظ على الصلاه، لما يكون الأب محافظ على الصلاة، وتجد أن الأبناء يعني يسلكون سلوكه حتى وإن كبروا وانتقلوا وراحوا في سكن مستقل. يعني واحد يقول أنه سكن جنبه شاب توه متزوج، ويعني شاب كذا لطيف وعادي، ولكن سبحان الله عنده محافظ على الصلاة بشكل عجيب، يعني الفجر والظهر ولكل الأوقات، وتجده يعني مع الإقامة وقبل الإقامة في المسجد ما شاء الله.
5: ما شاء الله.
3: فيظهر أثر تربية أبيه فيه، يعني وأنه متعود عليها، أصبحت كأنها زي الأكل والشرب.
5: سبحان الله. وأيضا أبو إبراهيم يعني في قصة رويت، يقولك شخص يعني أحضر والده للعناية به في المنزل، لعل الزوجة هداها الله عنفت من ذلك وطلبت أنه يخرج مباشرة فيكون في الملحق الخارجي، فوضع والده في الملحق الخارجي وصار يجيب له الأكل ويأكل ويشرب ولا يهتم به كثيرا إرضاء لزوجته، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. وهذا يعني خطأ فادح وكبير جدا، يدفع المرء ثمنه في الدنيا قبل الآخرة لحقوق الوالدين. يقول سبحان الله العظيم: فمر مرات كان يريد أن يذهب بالأكل والطعام ووجد والده قد توفي بسبب الإهمال، فيقول كانت هناك بعض الأطباق من عشاء الأمس متسخة، فجاء الابن بيحمل الطفل الصغير بيحمل هذه الأطباق. القصة يعني مؤلمة جدا، فقال يعني كخ اتركها، يقول له الأب إيه يعني يقول له كخ اترك، يقول للابن اترك أواني جدك إنها يعني
3: وصخة،
5: وطبعا هو توفي. فقال: لا، أنا يعني سأدخرها لك حينما تكبر، يعني يقولها بكل عفوية، طفل برايا ما يشوف أبوه يسوي العرض، طبعا بكل عفوية، ولا يقصد فيها يعني أنه ينتقم من والده ولا يعني
3: استوقع هذا التصرف،
5: يعني يحسب أن هذا الأصل وهذا التصرف كما تفضلت الاعتيادي. فيقول سبحان الله يعني تأثر الأب وتأثر كبير جدا ودخل في نوبة بكاء، لكن لا ساعة من دمي إلا أن كان عادي بي مثلا يبني مسجد لوالده ويحرص على الدعاء له ويقدم له أصناف البر والإحسان ويتوب إلى الله عز وجل، عاد هذا أمره إلى الله.
3: معنا محمد،
5: حياك الله يا محمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حياكم الله أستاذ عبد الرزاق وأستاذ سبيت، وفي البدء الواحد يقدم إشادة كبيرة لكم وبالبرنامج الجيد الممتع.
5: الله يجزاك خير.
6: المربي يعني دخل البيوت ودخل جاب الأفكار عدل الأفكار
5: ما شاء الله.
6: فنشكركم جزيل الشكر ونسأل الله أن يجزاكم خير إن شاء الله.
5: اللهم أمين. الله يجزاك خير. شكرا على مشاعرك الطيبة أخي الفاضل.
6: العفو العفو. حقيقة حبيت أشارك لأنه حصل قدامي موقف.
5: ما هو؟
6: سبحان الله اليوم كانت اللي هي القصة اليوم الموضوع عن التربية والتربية الصامتة. زي ما تفضل الأخوان وزي ما تفضلتم إنه الأفعال أو الأشياء اللي بيقوم بها الوالدين أمام الأطفال هي اللي تربي الطفل، هي اللي ينشأ عليها. وأنت واقف في محطة من المحطات، فقدامي الشارع على يدي اليسار فيه فتحة بتاعت يوتير والإشارة بعده بمية متر تقريبا. الوالد معاها الطفل موديه المدرسة
5: هنا،
6: فبدل ما هو يروح الإشارة ويسوي يوتير طلع يكيس حوالي 100-150 متر عشان يروح السنة. فهذا الطفل لما هذا الوالد لما عمل الشيء الغلط هذا قدام الطفل، فبالتالي الطفل حيشوف الشيء هذا صح باعتبار انه والده هو اللي يعرف كل شيء، هو اللي القدوة الكويسة. فهذه رسالة من هنا لكل الآباء الآن اللي يحملون أطفال ويحملون أولاده من المدارس، أولادكم على ما تنشئهم عليهم. نتمنى أن الواحد ينشأ تنشئة صالحة وأعمال جيدة
5: صحيح
6: تفيد الأسرة قبل المجتمع إن شاء
5: صحيح.
6: الله
5: صحيح. الله يبيض وجهك ويجمل حالك. جزاك خير. شكرا جزيلا لك على هالمشاركة القيمة.
3: شكرا أخوي محمد. معنا عبد الوهاب.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الوهاب.
7: السلام عليكم يا أستاذ سبيت وعبد الرزاق.
5: الله يحييك.
3: الله يسلم.
7: كيف الحال؟ طيبين بإذن الله.
5: خير الله يحفظك. الله يجزاك.
3: من وين عبد الوهاب؟
7: من مكة.
3: ما شاء الله يا مرحبا. تفضل.
7: القدوة إنك تشوف واحد أخلاقه عظيمة وتقلده.
3: يا سلام. أنت من تقلد عادة عبد الوهاب؟
7: المعلمين.
3: المعلمين اللي هم أثر عليك. أنت أي صف؟
7: إيه صحيح. أول متوسط.
3: ما شاء الله. إيه سبحان الله. جميل. يعني فعلا بعض المعلمين يكون قدوة حسنة ويتأثر به دائما الطلاب. وفي يعني معلم كذا أنت تحبه وتحس إنك متأثر به؟
7: إيه.
3: من هو؟
7: أستاذ القرآن.
3: شو اسمه؟
7: محمد عطية.
3: ما شاء الله. الله يوفقه وهنيئا له ما شاء الله. اللي يحبون الطلاب وهو معلم أيضا قرآن.
7: آمين.
3: طيب أنت تقدر تقرأ لنا شيء عبد الوهاب؟
7: طيب
3: تفضل.
7: تبارك الذي بيده الملك
3: سم بالله سم. على كل استعد بالله مش ترجم
7: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، الذي يركم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات دباقا.
5: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.
7: ما
5: شاء الله.
7: ارجع بسرعه اكثر من فطور.
5: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وش هالتلاوه الجميله. الله يعطيك العافيه يجعلك من حفظه كتاب الله الكريم. وان شاء الله انا ويا ابو ابراهيم نصلي خلفك في احد مساجد مكه المكرمه
3: ان شاء الله
5: باذن الله.
3: الله يوفقك عبد الوهاب ويحفظك ويبارك فيك. ويعني الحقيقه رساله من عبد الوهاب للمعلمين الذين يحسنون دائما التعامل مع الطلاب، تجد ان الطالب يقتدي به بشكل
5: صحيح
3: مباشر. فشكرا لاخينا عبد الوهاب.
5: يعني والله ابو ابراهيم على طاري المعلمين، انا حضرت مناسبه زواج فشاهدت احد المعلمين الذين درسوني، فسبحان الله العظيم يعني كان له موقف سلبي مني بشكل كبير، يعني قام بعقاب معين وكذا. والله بحاول أروح يعني سبحان الله سبحان الله الإساءة يعني سبحان الله يعني تبقى في القلب سنوات وسنوات، يعني مع أن الإنسان يجب أن يعفو وكذا، لكن سبحان الله. بينما في معلمين يا رجل إذا رأيت تقبل رأسه وتتذكر معه ذكريات جميلة وعطرة. فنقول يعني لأحبتنا المعلمين وكذلك المعلمات، وما شاء الله تبارك الله هم كثر هؤلاء اللي ما شاء الله يقدمون قدوات طيبة ولهم ما شاء الله لمسات حانية ورائعة جدا مع الطلاب والطالبات. والطالب مهما كبر وحتى لو كان وزير ولا مسؤول لن ينسى اللمسات الحانية من هذا المعلم أو المعلمة. ولكن يعني ترى قمت وسلمت عليه يعني حقيقة يعني بس يعني الواحد يعني يقول تنبيه للمعلم والمعلمة، لا تتهاون بأي موقف ربما تأتي من باب الطرفة والمزاح، تراهم ربما يحدث أثرا على الطفل أو الطفلة وربما يبقى مع سنوات وسنوات.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
1: خماسيات.
2: خماسيات. ورقة الامتحان.
0: الامتحانات المقبلة. يبدأ الاستعداد للامتحان من اليوم الدراسي الأول، حيث يجب على الطالب أن يستحضر في ذهنه أن ما يدرسه اليوم هو مادة الامتحان غدا، وأن عليه منذ تلك الأيام جمع المعلومات وترتيبها في كتابه أو دفتره ليجدها جاهزة للمذاكرة يوم الامتحان. يبدأ الاستعداد للامتحان بالتركيز أثناء شرح المعلم والحرص على فهم وإتقان كل المهارات المطلوبة منه في كل درس، ثم أن يقرأ الدرس بعد فهمه ليتأكد من استيعابه لكافة أجزائه، ويثبت فهمه بتدوين ملاحظاته حول الدرس وتمييز أهم عناصره وأفكاره بأي طريقة تسهل عليه استذكار المعلومة وقت المراجعة. ولا بأس بمشاركة الأصدقاء في هذه الخطوات، فالمراجعة الجماعية وتبادل الملاحظات يعزز فهم الطالب للدرس وترسيخه في ذهنه. ويضاف لما سبق من خطوات حفظ الطالب لأهم نقاط الدرس كالمفردات الإنجليزية الجديدة أو الأبيات الشعرية وغيرها من المواضيع التي يصعب حفظها دفعة واحدة إذا تركت حتى آخر لحظة قبل الامتحان. وهكذا يرتب الطالب نفسه ويركز وقته وجهده للمراجعة فقط ليلة الامتحان، وهكذا تكون كل فترة الامتحانات ممهدة لفترة امتحانات أخرى تليها. فاستعد من الآن.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
3: الله يعطي العافية زميل أحمد الشدي الذي قدم هذه الفقرة. ونذكر موضوع حلقتنا اليوم مستمعين الكرام عن التربية الصامتة. التربية أو كما يقول أبو فراس الضامري هي أسلوب تعليمي تربوي يعتمد على الأفعال بدلا من الأقوال، إنها تعني أن يكون المربي الأب والأم مرآة حية للقيم والأخلاق، حيث يمتنع عن كثرة الأوامر والنواهي ويدع سلوكياته وتصرفاته اليومية تنغرس تلقائيا في نفوس الأبناء من خلال الملاحظة والتقليد. شكرا يا أبا فراس.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. أسريات مع الدكتور فيصل الحليبي.
8: اختلاف الطباع الفطرية بين أفراد الأسرة أمر طبيعي ويكون مزعجا في الطباع السلبية، لكن لا بد أن نعلم أن هذا الاختلاف سوف تخف نسبته كثيرا مع الأيام بالتذكير الهادئ وبالتدرج في النصح وبالقدوة الحسنة، كما أنني أجده فرصة إيجابية للتكامل بينهما، وربما ألقى هذا الاختلاف بظلاله على حياتهما بالتوازن والفهم العميق لشخصية كل منهما. كل هذا إذا تلقياه بالتقبل وبالحوار وبالصبر وبالسعي الحثيث نحو أهدافهما النبيلة من بناء أسرتهما وتحقيق آمالهما، حتى لا يعير هذا الاختلاف في طباعهما أي اهتمام، فالغايات العظيمة قد أشغلتهما عما جبل عليه من الطباع، والفرح بالنتائج سيذلل هذه العقبات، وتبدو الحياة بعدها جميلة رغيدة سعيدة. أيها الزوجان، تذكر قول الشاعر: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. أسرتكم سعيدة في أمان الله.
2: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك. جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 9200166 70 ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم، وأيضا مرحبا بزميلنا نايف الحربي في جولته الصحفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أستاذ بيت، أستاذ الرزاق، المستمعين، فريق البرنامج.
5: الله يصبحك بالخير والسرور. نبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية يا أبا فهد.
9: يلا تفضلوا.
3: بسم الله. بإجماع دولي المملكة تفوز بمنصب رفيع في لجنة الأمم المتحدة.
5: السعودية تؤكد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
3: وصول قافلة مساعدات سعودية إنسانية جديدة إلى قطاع غزة.
5: المملكة تستعد لإطلاق أسبوع المياه السعودي الأول نهاية شهر يونيو.
3: المملكة تقود الصناعة النظيفة بالمنطقة وفرص استثمارية ب 642 مليار دولار.
5: ترسم منهجية العمل القضائي والإداري إطلاق منظومة ديوان المظالم 2030.
3: مسافة الأمان والالتزام بالمسار، ممارسات مرورية تقلص الحوادث.
5: بواكير الرطب تزين مزارع رنية، والأهالي يتبادلون العينة إيذانا بموسم الخرفة.
3: رهاب المرتفعات، ثلاثة أسباب للإصابة وطريقتان للعلاج.
5: ساعة مكة معلم سعودي يلفت أنظار العالم.
3: مختص اجتماعي، الضغط والمقارنة يضعفان أداء الطلاب في الاختبارات.
5: نبدأ الخبر الأول أبو فهد الله يحفظك، وفوز المملكة بمنصب الرفيع وسط إجماع دولي.
9: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، فازت المملكة العربية السعودية ممثلة بوكالة الفضاء السعودية بمنصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلبية خلال اجتماعها في فيينا، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة بدور المملكة العربية السعودية في قطاع الفضاء. ويعد فوز المملكة العربية السعودية أو يؤكد هذا الفوز مكانة المملكة وإسهاماتها في حوكمة الفضاء وتعزيز التعاون الدولي للاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي.
3: السعودية تؤكد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
9: نعم، هذا ما أكدته المملكة العربية السعودية خلال المؤتمر 19 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنيويورك، استمرار جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية، مستندة إلى منظومة تشريعية متكاملة ورؤية المملكة 2030. وأشارت إلى أن نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ارتفعت من 7% عام 2016 إلى 14% عام 2025.
5: وهنيئا لهم هذه الأجور العظيمة من الله عز وجل لكل من صبر على هذه البلوى. أيضا وصول ما شاء الله قافلة مساعدات سعودية إنسانية جديدة إلى قطاع غزة، نسعد كثيرا كل يوم ما شاء الله تبارك الله بهذه الأخبار المبهجة.
9: نعم، مثل ما ذكرت، وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، تحمل على متنها سلال غذائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. وتسلم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة. تعمل الفرق الميدانية التابعة له على إيصال المساعدات للأسر أكثر احتياجا في مراكز الإيواء ومخيمات النزوح.
3: أيضا السعودية تستعد لإطلاق أسبوع المياه.
9: نعم، مثل ما ذكرت سبيت، تطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي في جدة خلال الفترة القادمة بمشاركة دولية واسعة، يهدف إلى تعزيز الأمن المائي ودعم الابتكار والاستدامة في قطاع المياه. ويتضمن الحدث أكثر من 97 جلسة وورشة عمل متخصصة إلى جانب منتدى المياه العربي والاجتماع التشاور للمنتدى العالمي للمياه 2027 ومعرض مصاحب وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بما يعزز مكانة المملكة العربية السعودية ودورها في قيادة الجهود العالمية نحو مستقبل مائي أكثر استدامة.
5: ما شاء الله تبارك الله. أيضا المملكة وقيادتها للصناعة النظيفة بالمنطقة.
9: وهنا تصدر المملكة العربية السعودية جهود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تمويل الصناعات النظيفة ضمن 84 مشروعا استثماريا ما شاء الله يعني بقيمة تقريبا 642 مليار دولار مدفوعة بمشروعات في الوقود النظيف والأسمدة والصلب والألمنيوم، ويبرز مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر كأحد أهم المشاريع الإقليمية.
3: أيضا أبو فهد ذكرت اللي هو في دول المظالم يطلق منظومة العشرين ثلاثين، وهي طبعا ترسم منهجية العمل القضائي والإداري.
9: نعم، مثل ما ذكرت سبيت أطلق رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور عدي الحيدب منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، وذلك عقب إقرارها من مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة بوصفها إطار استراتيجي متكامل يجسد رؤية ديوان المظالم وبرامجها التطويرية ومستهدفاتها المستقبلية، وتتجه رؤية المنظومة نحو ترسيخ الريادة في القضاء الإداري وتعظيم أثره في تعزيز قيم العدالة والاستقلالية والشفافية، مستندة إلى محاور رئيسة تشمل الحوكمة والتميز المؤسسي والابتكار والتواصل الفعال إلى جانب توظيف التقنيات الناشئة.
5: ما شاء الله تبارك الله يا أبو فهد، وانت دائما ما شاء الله تبهجنا بالأخبار الجميلة، واحتسب الأجر من الله عز وجل. أيضا ما شاء الله مسافة الأمان والالتزام بالمسار، ممارسات مرورية تقلص الحوادث.
9: نعم، احنا نتكلم الآن أكيد كثير من النسبة من المستمعين للبرنامج يقودون سياراتهم في طرق المملكة، وعلى فكرة يجوب طرق المملكة شهريا لا يقل عن 60 مليون سيارة. وهنا أكدت الرسائل التوعوية للجهات الأمنية أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية، محذرة من سلوكيات مثل عدم ترك مسافة آمنة، المراوغة بين المركبات، استخدام كثف الطريق والمسارات المخصصة للالتفاف لتجاوز الازدحام لما تسبب مخاطر على السلامة المرورية. أوضحت أن الالتزام بقواعد السير يسهم في خفض الحوادث، تعزيز انسيابية الحركة، حماية الأرواح والممتلكات. شددت على أن سلامة الطريق مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي قائد المركبة والتزامه بالتعليمات المرورية. أمس وأنا في الطريق واحد يعني خلفي يكبس يبغاني طبعا أفتح له الطريق، ما فتحت له لأني أنا أمشي بالسرعة القانونية وعلى يميني سيارة، ما أقدر، راح سقط من الكتف. فتصور لما تسقط من الكتف وتشوف يعني طريقته، ولا وزعلان بعد.
5: الله المستعان. والله أبو فهد ترى يعني لا مشي ترى والله بالشوارع ما في ناس مرضى نفسيين وفي ناس.
9: لا ما عندك مشكلة، بس المشكلة وش إن الواحد يعني ما اللي قدامك ما عنده يعني مجال،
5: ما في مجال صحيح،
9: ولا بتفتح له قدامه سهر، لا تخاف يعني.
5: عسى ما قام بشطف المرآة.
9: لا الحمد لله الله فكر. بس أقولك هذه واحدة من الحالات أكيد اللي يسوقون السيارات الآن عندهم كثير من القصص اللي مرت عليهم مثل ما ذكرت.
3: يصدق عليك أبو فهد يقول أطير وين نروح.
9: اي والله وانا اروح.
3: طيب تقول بواكير الرطب ما شاء الله زي مزارع رانيا.
9: يلا وين القدوع؟ وين الحين المفروض ان بالبرنامج الان جايب لكم قهوة وقدوع من الرطب الجديد المناصيف او
3: ابو عبد الله يكرمنا كل يوم.
9: خرافة السنة هذه
3: ابو عبد الله كل يوم يكرمنا ما شاء الله خير يقهوينا.
9: لكن خلونا ناخذ هالبواكير ما شاء الله. بدأت بواكير الرطب المعروف محليا بالعينة او العينة، تعتبر عينة ولا لا؟
5: اي نعم.
9: ايش تقول؟ وش نطقتها سعد الرزاق قبل شوي اسمه؟
5: العينة. نعم صحيح،
9: عينة من التمر طبعا. انا اتوقع ان هذا هو نطقه يعني في الظهور صحيح. بمزارع محافظة ترنية وسط اجواء من التفاؤل والاستبشار بين ملاك النخيل ومزارعين الذين يعدونها بشارة مبكرة لانطلاق موسم الخرافة لهذا العام. وتحظى هذه طبعا العينة بمكانة اجتماعية خاصة لدى اهالي المحافظة، إذ يتسابق أصحاب المزارع سنويا إلى إهداء أولى ثمرات الرطب للأقارب والأصدقاء والمعارف، فيما يفضل الكثيرون عدم بيعها في هذه المرحلة المبكرة حتى تتزايد الكميات وينضج معظم الإنتاج. يجيك واحد من ثلاث مثلا تمرات ولا أربع ولا خمس ويهديها عليك ويقول لك أبشرك أن التمر ما شاء الله السنة ذي، ويعطيك عدد أنواع التمور ما شاء الله. صحيح. عندنا لا يقل عن 1500 نوع من التمور.
5: سأهديك زنبيلا من خراف الروثان بإذن الله يا أبو فهد، تسلم مناصيب إن شاء الله.
9: بإذن الله ننتظره.
3: رهاب المرتفعات وش أسبابه يا أبو فهد؟
9: أنت متروح منطقة جيزان ولا مثلا طايف ولا الجنوب تخاف من المرتفعات؟
3: لا والحمد لله
9: الحمد لله، لكن في طرف ناس يخافون. يعاني المصاب برهاب المرتفعات من الخوف والقلق الشديد عند التفكير في المرتفعات الشائكة، وغالبا ما يتجنب المصاب المواقف أو الأماكن المرتفعة بما في ذلك المهام اليومية مثل صعود الدرج أو الوقوف بالقرب من الشرفة أو إيقاف السيارة في يعني مكان مرتفع متعدد الطوابق. وقال مجلس الصحة الخليجي أن رهاب المرتفعات هو حالة صحية عقلية يعاني فيها الفرد من خوف شديد من المرتفعات وهو نوع من اضطرابات القلق، وإضافة إلى أنه يعتبر يعني أو يعتبر الخوف مرضيا إذ كان الخوف في الأماكن غير المعتادة أو الشعور فيه بالخوف كمواقف السيارات المرتفعة. تكلم عن أعراض الإحساس بالخوف والقلق الشديد، الخوف من حدوث أمر سلبي، الشعور برغبة قوية في الهروب وغيرها من الأعراض. وبعضهم يخاف عند دوار البحر، ترى مو بس الجبال يعني. كل واحد عنده حاجة معينة، لكن اللي إن شاء الله ما عندي يحمد ربه.
5: أيوة الحمد لله.
9: لا يستغرب يعني.
5: صحيح. طيب أبو فهد، نبي يعني خبر على اختيارك الله يحفظك.
9: والله أنا أشوف أن الخبر الأخير مهم اللي هو المقارنة. إحنا الحين مقبلين على الاختبارات، والله يوفق أبنائنا وبناتنا. عندنا 6 ملايين طالب وطالبة الأسبوع القادم بيأدون الاختبارات النهائية ونهاية عام دراسي. هنا شدد المختص الاجتماعي وهو يعني على ضرورة توفير الأسر للدعم النفسي والطمأنينة للطلاب خلال فترة الاختبارات، حذر من أساليب الضغط والمقارنة لضمان يعني استقرار التحصيل العلمي للنشأ، أكد أن الآباء والأمهات يمثلون خط الدفاع الأول لاحتواء القلق المدرسي، بيّن أن توظيف الكلمات الإيجابية يعزز من ثقة الطالب بنفسه ويخفف من حدوث التوتر. لفت المختص إلى أهمية تهيئة بيئة منزلية هادئة محفزة للمذاكرة بعيدا عن المشتتات اليومية. أشار إلى أن الاستعداد الأمثل للاختبارات يتطلب توفير ساعة نوم كافية والانتظام يعني الساعة البيولوجية، مضيفا إلى الاعتماد على أنظمة غذائية صحية يسهم في رفع معدلات التركيز. وحذر الآباء والأمهات من اللجوء إلى ممارسة الضغط المباشر أو عقد مقارنات سلبية بين الطلاب وأقرانهم. لفت إلى أن هذه الأساليب الخاطئة تنعكس سلبا على الأداء وتضعف من التشتت الذهني داخل قاعة الامتحان، واعتبر أن الاستقرار الداخلي للطلبة يمثل ركيزة أساسية تدعم مخرجات التحصيل العلمي. ما أبغى يقول يلا جيب نتيجة زي ما ندخل كلية الطب، ندخل كلية الهندسة، أبغاك أحسن من عيال خالك، أبغاك أحسن من عيال عمك، أبغاك. فتلقاه دائما يقارنه بناس معينين أو زملائك. أنت كل واحد له قدرة، ترى يسمون هذه يعني اختلاف القدرات بين الطلاب. ترى ما هو لازم ولدك يصير مهندس، ما هو لازم ولدك يصير دكتور. طبعا نتكلم على الأبناء والبنات والأولاد يعني بشكل عام، لكن شجعهم يعني ساعد خفف عن الاختبار. ترى اليوم ما عاد في ذاك الرهبة اللي تذكرونها زمان. صحيح. رهبة القاعة ورهبة القلم ورهبة الدكتور أو أسف المعلم ورهبة كل هذه. لا، حاول أنك يعني تساعد ولدك وبنتك، وإن شاء الله أنه يعدون الاختبارات بكل يسر وسهولة.
3: الله يجزاك خير أبو فهد على هالأخبار الطيبة.
9: ما عدت أنت يا أستاذ بيت وأستاذ عبد الرزاق
3: شلون
9: يسمونه، ما قد صرت مشرف قاعة ولا صالة فيها طلاب شجعتهم
3: أبو عبد الله عاد راعي التربية.
5: إيه نعم. إلا والله كنا كثيرا والله لله الحمد.
9: الحمد لله. إن شاء الله أن العام هذا عام خير دراسي إن شاء الله، والله يوفق أبنائنا وبناتنا
5: إن شاء الله بإذن الله. الله يعطيك العافية أبو فهد. وكنت مشرف على أيضا رحلة طلابية إلى إحدى مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة السياحة، مشكورة إلى هيئة السياحة عفوا إلى أبها البهية. كانت حقيقة رحلة لا زالت ما شاء الله تبارك الله مخلدة في التاريخ من جمالها ومن تفاعل الطلاب معها.
9: ما شاء الله ما شاء الله. الله يوفق الجميع ونلتقيكم يوم الأحد. طبعا ما في بكرة إن شاء الله الأحد القادم
5: بإذن
9: الله. في أمان الله.
5: الله يحفظك يا رب.
9: الله يحفظ الجميع. مع السلامة.
5: الله يجزاك.
10: اللهم بك أصبحنا.
11: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. نذكر موضوع حلقتنا اليوم هو عن القدوة الصامتة. هذه مشاركة من أحد الإخوة أو أحد الأخوات، تقول تعلمنا من الوالدة أن نرحب حتى بمن يعني عادانا، ما نحقد وما نسيء الظن ونلتمس العذر دائما. تعلمنا من الواحد الصبر والتحمل. أحسنت يا أختي، الله يعطيك العافية. وفعلا هو دائما يعني هذا أيضا يمكن موضوع كبير جدا، ما يورثه دائما الأب والأم لأولاده، أحيانا ربما يكون يعني يورث لهم العداوات والبغضاء والشحنة، لما يقص قصص مثلا قديمة بينه وبين أحد أقاربه، مثلا أنه كان بينه وبينه عداوة، ولا كان بينه وبينه دعاوة في محاكم، ولا كان بينه وبينه مشاكل على أمور معينة، ويبدأ يقص القصص وانتهت العداوات هذه وخلصت، يبدأ يقص القصص هذه على عياله وعلى أولاده.
4: هذا خطأ فادح كبير.
3: إيه هذا هو
4: استجرار العداوات.
3: بالضبط. هو يتوقع أنه يسولف وما يدري أنه قاعد يعني يحمل قلوب عياله يعني ضغائن وشحناء على هؤلاء.
4: وأنا أقول دائما حتى لو كان بينك وبين أحد أقاربك وقفة نفس كما يقولون، حاول أنك قدام أبنائك تتحفى بهذا وتسلم عليه، وحتى لا كما تفضلت يعني تغرس في أبنائك موضوع القطيعة والحقد وغيرها من الضغائن. يعني حاول أنك تبيش وتهش كما يقال وترحب حتى تغرس في أبنائك. أنا دائما بالنسبة لي، أنا أتكلم عن نفسي، القريب مهما أخطأ أدمحه بقوة وأتواصل معه، ويعني أحاول أني مرة كأنه أقرب قريب. ليش؟ ليس لأجله هو، لأجلي أنا. إيه؟ لأن الواحد يعني يدور الأجر والثواب من الله عز وجل. وتعرف أنت قطيعة الرحم، قطيعة الرحم ترى هذا ذنب عظيم جدا، يعني الواحد من الكبائر، فالواحد يعني يحذر أشد الحذر. وسبحان الله العظيم تجد بعض الناس قد يكون يعني ما هم بذاك الملتزم التزام كبير جدا في شرائع الإسلام، وما شاء الله تبارك الله قد يكون عنده ميزة صلة الرحم، تجد ما شاء الله من الواصلين. نعرف واحد يعني ربما أنه يقطن في دولة خليجية لظروف العمل، لكن كل ما كان في اجتماع للأسر، سواء اجتماع عيد ولا زواج ولا لا قدر الله عزاء، يأتي مباشرة يتقدمهم، يسافر يحضر ثم يعود في نفس ليلته، لأنه مكلف بعمله. نعم، حريص جدا ما شاء الله.
3: هنيئا الله ما شاء الله. مين معنا سعد؟ يا مرحبا يا تركي، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أبو إبراهيم.
3: صباح النور.
4: الله يصبحك بالخير.
3: من وين يا تركي؟
5: من القصيم.
3: يا مرحبتين، تفضل عمرك.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هو أنا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يوافق قوله وعمله.
3: آمين.
5: الأطفال عندنا أولاد يعني يتربون عندنا بالدعوة الصامتة، والطفل هو واحد من رجالات يعني الأمة غدا، وهو يحتاج إلى تربية سليمة ليكون واقفا في مصاف الرجال القوامين غدا، ولا يمكن أن يكون إلا إذا كان فوقه قدوة صامتة أو قدوة حسنة. فالقدوة الحسنة لها أثر كبير في نفس الطفل، إذ كثيرا يعني ما يقلد الطفل والديه، حتى إن الوالدين يطبعان في أقوى الآثار، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالوالدين يعني يكون قدوة حسنة في خلق الصدق، مثل التعامل معهم بالصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. فالأطفال بمراقبتهم لسلوك الكبار فإنهم يقتدون بهم، فإن وجدوا أبويهما صادقين سينشؤون على الصدق، وهكذا في باقي الأمور.
3: جميل.
5: المواقف

0: ربنا ونياتنا وذرياتنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.
1: وأنت كذلك جزاك الله خير أخي تركي من القصيم، الله يجزاك خير على هذه المشاركة الجميلة.
2: حياك الله أخي الكريم، تفضل. السلام عليكم، حياك الله يا سلطان.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حبيبنا سلطان.
3: الله يحفظكم إن شاء الله.
2: شلونك عساك طيب؟
3: لله الحمد لله.
2: من مين تكلمنا الله يحفظك؟
3: من جدة الله يحفظكم.
2: من جدة، تفضل الله يحفظك.
3: الله يحفظك. حقيقة الموضوع القدوة الصامتة يعني حديث ذو شجون، يعني لا يمكن أن يختزل في دقائق أو حتى ساعات معدودة. لذلك حينما نتحدث عن القدوة الصامتة لعلنا أن نجدها بأنها من أبلغ أنواع التأثير في الإنسان. هي بطبيعة الحال لا تعتمد على الكلام أو حتى كثرة الأقوال أو حتى التوجيه المباشر بالقول في ذلك. لذلك حينما أتحدث عن أن من يلتزم بالأخلاق الحسنة والقيم بلا شك أنه يجسدها في أفعاله قبل أقواله، ويكون بالتالي ومؤثرا في الآخرين. لذلك يقولون بأن الناس يرون الأفعال قبل الأقوال. حقيقة وأنتم تتحدثون وكثير من الإخوة جزاهم الله خير تحدثوا عن موضوع القدوة الحسنة، وقد يعني ركز البعض فيهم على صغار السن. لذلك استذكرتني قصة تمامة بن عتال رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى إلى إلى إلى مكة، فأسر أو إلى المدينة فأسر تمامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في إحدى ساريات المسجد. يعني أحسنوا يعني تعاملهم معه بمأكل ومشرب وإلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثه، لم يعني يأتي إليه لمدة تقريبا 3 أيام، ثم أمر بعد ذلك بإطلاق سراحه. لم يذهب مباشرة إلى طبعا مدينته، عاد مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم معلنا إسلامه، وكل ذلك كان بعد فضل الله سبحانه وتعالى بالأخلاق الحسنة وبالتعامل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته والصحابة مع الصحابة. لذلك يقولون أو كما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقولون في بعض الأشعار يقول وليس يقاس فضل المرء بالكلم بل بالفعال إذا ما زانها الشيم. وأختم هذه الكلمة وأقول وكل قرين بالمقارن يقتدي.
1: جميل، الله يعطيك العافية سلطان، جزاك الله خير على هذه المشاركة الجميلة، بارك الله فيك. معنا راكان.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا ومسهلا.
4: يا مرحبا، حياكم الله، الله يسعدنا وياكم يجمعنا وياكم الجنة.
1: آمين.
4: وفقنا وياكم يحب يرضى ويجزاكم خير الجزاء.
1: اللهم
4: يا إخواني، أعظم قدوة وأفضل قدوة النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال الله سبحانه وتعالى فيه شهادة له عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كثير من المشركين، كثير من النصارى ومجموعة أيضا من اليهود وغيرهم كلهم اهتدوا ودخلوا في الإسلام بسبب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. فأسيدي يا أخواني، أوصي نفسي أنا وأوصيكم أنتم يا أخوان المستمعين رجالا ونساء وآباء وأمهات ومعلمين أن نحرص على القدوة وأن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أجل أن نعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير، والله يسعدكم ويوفقكم على هذا البرنامج الطيب.
1: الله يبارك،
4: جزاكم الله خير كلكم، الله يسعدكم. الله يسعدكم.
1: آمين. جزاك الله خير شيخ راكان، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة. ولا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة الحسنة، وقد مثل ما قال أخونا أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وفعلا هو يمكن قبل شوي حتى أخونا سلطان ذكر قصة ثمام بن أثال حينما يعني ربط في المسجد ورأى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وبعدها قال والله ما كان يعني وجه أبغض إلي من وجه رسول الله ولا دين أبغض إلي من دينه، ولان إن الوجوه أحب الوجوه إلي وجه رسول صلى الله عليه وسلم وأحب الدين إلي دينه. ثم أسلم وحسن إسلامه وأصبح له مواقف مشهودة في الإسلام، فكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ولا شك أن من أعظم ما يقدمه الإنسان في سبيل الدعوة الله سبحانه وتعالى هو حسن التعامل، خاصة مع عياله، حتى مع مثلا العمال والضعفاء والمساكين، حتى غير المسلمين ولا كانوا مسلمين.

0: يعني حسن التعامل معهم يدعوهم إلى دين الله.
1: حياك الله يا أبا يوسف.
2: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
2: الله يجزيك خير على البرنامج الشيق
1: ده. الله يحييك. تكلمنا من فين؟
2: من القصيم، من الرأس.
1: من مصر؟
2: لا، من القصيم، من الرأس.
1: القصيم من الرأس، إن شاء الله تروح مصر عما قريب.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: أهلا وياك، والله يحييكم.
1: إن شاء الله بإذن الله. تفضل مشاركتك، الله يحفظك.
2: والله القدوة هي أهم حاجة، يعني الأب يكون قدوة حسنة لأولاده في كل الأمور، يعني يعود أولاده على الأكل الحلال وعلى الصدق وعدم الغش وعدم الكذب، ويحرص يعني على الصلاة في جماعة وعدم السب واللعن والكلام ده. حتى في الآية القرآنية يعني يقول ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين. فالوصية يعني هنا
1: أصبر
2: يعني
1: يا حبيبنا الغالي، الله يحفظك يا أبو يوسف.
0: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: تفضل.
2: أيوة نعم. فالوصية في الدين برضو يعني كل وصية حسنة. فالوصية يعني الاتباع والتذكار، يعني فدائما الإنسان يعود أولاده على يعني الخصلات الحاجات الحسنة عشان يعملوها بعده. فبعض الآباء يعني يجادل في ويقنع أولاده بالغلط، فأولاده يحسبوا إنه صح. دي مشكلة يعني.
1: الله يوفقك يا أبو يوسف وجزاك الله خير، والله يعطيك العافية، وإن شاء الله نتمنى لك يعني يوم سعيد أنت وجميع المستمعين الكرام.
0: شكرا لك أبو يوسف، الله يعطيك العافية. معنا مع أحد؟ إذن مثل ما يعني قال وأكد الإخوة جميعا، دائما الأب والأم كذلك، وكذلك المعلم والمربي، حتى المعلم في حلقة القرآن وغيرهم له أثر كبير جدا من حيث يشعر أو لا يشعر. قبل شوي يمكن أيضا أشار أبو عبد الله موضوع المشاهير لهم أثر، وترى بعضهم يمكن يفرح بمثلا مدى انتشار مقاطع ولا صورة ولا كذا، ترى على قد ما تنتشر إما أن يكون ينتشر لك الحسنات وينتشر لك الله يعافينا وياكم السيئات. فالشهرة هذه ابتلاء، لكن من ابتلي بها ف يعني جعلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أصبح له إن شاء الله من الأجور الشيء الكثير والعظيم، وإن يعني أصبح من دعاة الشر ولا من دعاة الفتن ولا من دعاة الضلال ولا من دعاة كذا عبر وسائل التواصل. الأمر سهل يعني بصورة جوال ولا مقطع بسيط، وتوقع الأمر سهل كلمتين قلتها، لا لا، على قد تأثير هذه الكلمتين ستحاسب عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه وكرمه برعايته.
1: وأنا أقول يعني عزيز المشهور وأختنا المشهورة، يعني أي فضيلة تقدمينها من خلال المنصة التي تتحدثين بها ويعمل بها غيرك، الأجر والثواب سيأتي كاملا. صحيح. يعني ما يمنع أنك تفرش السجادة وتقول صلاة الضحى جزاكم الله خيرا، ولا تقول مثلا أذكر الله، ولا تجيب منها الأذكار المضاعفة، ولا كل يوم ما شاء الله في محتواك تضع زاوية مثلا عن ذكر مضاعف، عن قيمة نبيلة من القيم الإسلامية العظيمة، عن خلق إسلامي، عن تذكير الناس بالصدق، وما شاء الله منصة إحسان الآن من المنصات البراقة والجميلة في العمل الخيري، وهكذا يكون عندك قيمة كل يوم تحرص على أن تسديها وتهديها لهؤلاء الذين يتابعونك. ترى بعضهم ما شاء الله تبارك الله يتابع 6 ملايين. نعم، فلو مثلا قام 10,000 فقط من 6 ملايين، وهم إن شاء الله هم أكثر بهذه الفضيلة اللي دعيت بها، كم من يبيجيك من أجر أبو إبراهيم؟ فأجور عظيمة من الله عز وجل.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
3: ضيف الحلقة.
0: أهلا بكم أحبتنا الكرام، نرحب بكم، نرحب كذلك بضيفنا في هذه الحلقة، هو الدكتور ماجد بن إبراهيم الشهوان، استشاري وأستاذ النطق والتخاطب بجامعة الملك سعود. دكتور ماجد، السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير، صبح الله الجميع بكل خير إن شاء الله.
0: الله يصبحك بالنور والسرور دكتور، ومرحبا بك. وش المقصود يا دكتور حفظك الله، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن التربية الصامتة، وش المقصود بها؟
5: والله يعني احنا انا اخذ من الكلام اللي السابق انه صار الان دور التربية الصامتة اللي هي قلة الكلام، يعني قلة الكلام وغياب التفاعل الحقيقي بين الوالدين والأبناء، وهذه الأشكالية اللي صارت عندنا وصرنا نشوفها بتكرار في عياداتنا، أنها الطفل يعيش مع والديه لكنه هو في الأخير ويشوفهم كل يوم، لكنه ما في، تلقاها كلمة ورد غطاها، وهنا يجي يصير يغيب التفاعل الحقيقي، فتصير أمر، صيغة الأمر ترى أنت الواحد يقدر يقول لك أنت وش تبي تسوي، يقول أنت أكلت إيه وانتهت، صح ولا لا؟ هذه التربية الصامتة اللي الآن أصبحت دارجة وصارت تأثيرها بشكل كبير على غياب تفاعل بشكل واضح.
0: جميل. طيب وش من يعني الآن يشارك في تربية أبنائنا؟
5: والله الحين أول كان واضح، كان واضح بشكل كبير، كانت صحيح. الأسرة، الوالدين، كانت المدرسة، الحارة كلها، الحارة كانت أول كانت على قولتهم يربوننا، صح ولا لا؟
0: صحيح.
5: والمسجد دوره ولا زال يبقى، بس دوره أصبح اللي هو أنه أصبحت يروح المسجد ويصلي ويطلع، بس ما في تحاور. فصار الحين وزي ما ذكر زي ما ذكروا ضيوفك قبل، دور الشاشات ومنصات التواصل، دور المربية، دور الوالدين، دور الأصدقاء والمؤثرين، هم اللي حتى الآن يعني فعليا ترى وأنا أشوفها حتى في عيالي صدقا، يعني الوسائل التواصل أصبحت تتأثر بشكل مرة كبير من خلال الشاشات، فصاروا يتأثرون، فهذا اللي هم يأثرونها. فطيب حنا وش اللي نقدر نسويه؟ هذا السؤال اللي فعلا حنا لازم ان نحاول نعالجه ونحاول ان، لان تأثيره ترى تأثير مستقبلي.
0: صحيح. طيب دكتور، يعني انت في رأيك الان من اللي يشكل وعي الطفل او المتربي اكثر، الأسرة ولا الشاشة حاليا؟
5: اذا كنا نبغى نأصلها، الاصل هي الأسرة هي المرجع الاول. جميل. لكن الواقع الحين الشاشات صدقا يعني يعني اسلم
0: اقوى اصبح تاثيره اكثر الان على وعي الطفل.
5: اي انا بس ابغى يعني كلنا احنا جالسين ننظر لنفسنا، يعني كلنا انا منكم يعني على قولتهم، نشوف نجلس اذا جلسنا مع عيالنا وش نسوي؟ تراك تلقاك تطالع في جوالك، صح ولا لا؟
0: صحيح.
5: وهذه اشكال. ولما نجي نطلع في السوق وفي الاسواق واشياء نطلع نعطيهم جوالنا، هم وش يشوفون؟ هذه جزء كبير ترى، فالشاشه الان اصبحت جزء كبير منها، فيعني حتى القيم والتوجيه والتفسير ترى تطلع من الشاشه، لان ما في تحاور. اول كان الواحد كانت يعني على قولتهم علوم رجال وعلوم كيف يتحاور، الحين أصبحت أقل اللي هو أنك تتحاور. وفي أتذكر أنها كانت طالعة قبل فترة اللي هو على حكاية الشاشات، أنه كيف كان يقول واحد أحسن الله عزاكم في عزاء، أتوقع أن الجميع شاهدها، يقول اللي هو يقولها بالإنجليزي، صح ولا لا؟ فهذه يدل على كثير أن الشاشة أصبحت، أنه بما أنه ما في تفاعل، هذه طبعا اللي ثنائية اللغة وما ثنائية اللغة، بس أنها أنا أتكلم على حكاية أنها إذا ما في تأثير، إذا ما في تأثير من الوالدين وفي تفاعل بشكل دوري وأكبر، ما راح يكتسب. هو عادة ترى تكتسب من الشخص اللي تتحاور معه، وحتى لو كان في لحظات ثمينة يعني، وهنا اللحظات هذه ترى تفرق مع الطفل بشكل كبير، وخاصة إذا كانوا أبنائك، وهنا يجي دور الأسرة.
0: جميل. طيب الآن أن ذكرت أن تأثير الشاشة يمكن أكثر على تشكيل وعي الطفل، هل الآن موضوع ذا يعد مشكلة؟ وش الحل إذا كانت مشكلة؟
5: الحل إن خل عندنا حضور حقيقي، خلنا حضورنا نكون متواجدين فيه، لأن ترانا حنا بالنسبة لنا قدوة، حنا بالنسبة لنا فعليا ترى تأثيرنا عليهم تأثير قدوة، تأثير اللي هو تفاعل، لازم نتكلم، لازم نتحاور معهم. إذا ما تحاوروا، وهنا اللي تجي أول شيء هي إثراء من ناحية اللغة، صح ولا لا؟
0: صحيح.
5: يصبح عنده مفردات أكبر، يصبح عنده الـ طريقة التحاول، يعرف كيف يفكر، صح ولا لا؟
0: صحيح.
5: لكن أنت إذا ما خليتها من دون حوار، ما عاد فيه، فتصير أنت لازم أنك تعطيه فرصة تتكلم، وتعطيه اللي يكتسب منك اللي هو القدوة. اللي إحنا ترى ما إحنا منزهين، مهما كان الآباء والأمهات كلنا ما إحنا منزهين، إحنا نحاول ونجتهد، ودائما الدعاء ترى يعني جزء كبير من من التربية، لكنك أنت لازم أنك تصير على قولتهم أنك تمسكها من زمام الأمور وتتكلم. لو على الأقل تجلس معه 5 دقائق، تحط الجوال على جنبك تتكلم معه، راح تكتسب، راح يكتسب منها قدوة. لأن ترى تأثير الأب والأم على الأبناء ترى بشكل مرة كبير.
0: صحيح، لكن أيضا ممكن لو يعني ما استطاع الأب أنه يكون قدوة، ربما أيضا يكون قدوة أخرى خارج المنزل.
5: صحيح صحيح.
0: يعني وش المشكلة لو كانت القدوة خارج المنزل؟
5: القدوة خارج المنزل أشدد على ضيفك اللي يعني هو مهما كان، أرجع وأقول إن هو تأثير هنا اللي تظهر أهمية العلاقة الأسرية بشكل كبير. 5 دقائق ترى تفرق معك مع الطفل. خارج يعني 5 دقائق ترى ما راح تأخذ منك ولا شيء، صح ولا لا؟
0: صحيح.
5: فأنت خلك اللي هو هال5 دقائق الثمينة، معلش بس اللي هو حتى لو كان تأثير الشاشات من جهة خارجية، بس ترى تأثير الشاشات مو تأثير واحد، هو يشوفه عبر الشاشة، صح ولا لا؟ فهنا تبدأ تختلف بشكل كبير. أنت تجلس مع هاللحظات الثمينة هذه، وكم من واحد، أنا يعني بخلي أنا وياك نفكر مع بعض، أكثر شيء أثر فيك تراها كانت جلسة مع أب والوالدين ولا أحد قريب بيعز عليك وتكلمتوا في لحظات ثمينة، صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح.
5: وسبحان الله كنت تكتسب منها وتتذكر منها أشياء وتتذكر منها مواقف. فهي طبعا احنا بالنسبة لنا في الآن أصبحت دور تفاعلي بشكل كبير. المؤثرين، ضيفك السابق قال على المؤثرين، صح ولا لا؟
0: إلا نعم.
5: طب ليش ما يعني أشدد على طبعا دور الأهل بشكل كبير، لكن حتى المؤثرين ترى عندهم قدرة كبيرة، لا يستخدمون العبارات اللي هي اللي يأثرون، يذكرونهم بأشياء بسيطة، يأثرون، يخلونهم قدوة، بس قدوة مو ضروري أنها تكون، مهما كان بعض الأحيان المحتوى قد لا يكون جدي للأطفال، صح ولا لا؟
0: صحيح.
5: على الأقل طعمها بشكل، يعني أتذكر أنا كان في مدونة، أنا ما أبغى أذكر الاسم المجلة لكنها باسمي على قرته، نفس مجلة ماجد سابقا، وكانت جدا ممتازة. يعني أنا لازلت أذكر الوالد، والله أني أذكرها بالأسبوع، كان كل أسبوع كان يشتريها. هذه ترى واحدة من الأشياء، شفت كيف أنها تخليه يفكر يشتري، وأنت تكون محتوى أنت متحكم فيها. طبعا لأن الحين دور ترى حتى الخوارزميات، لما الواحد يشاهد، الطفل يشاهد، هو حتى حنا الكبار، خوارزميات دورها تأثير. فأنت كل ما حتى جلست انتبهت وش يشوف، هذا بعد دور كبير.
0: دكتور ماجد، أنت ما شاء الله استشاري وأستاذ النطق والتخاطب، هل ترى في الفترة الأخيرة السنوات هذه يعني تأثير على الأطفال ولا مثلا الشباب، تأثير السلبي للأجهزة هذه في موضوع النطق والتخاطب؟
5: عفوا. والله شوف، انا مهما كان، انا ما احب من على قولته من الواحد يقول ان تاثيره سلبي ولا تاثيره ايجابي. انا بالنسبه لي تاثيره كان ايجابي، لان اصبحت المعلومه متيسره، صح ولا لا؟
0: صحيح.
5: اصبحت اللي هو حكايه انك انت تشوف المعلومه المنطوقه احسن من المعلومه اللي هذول. فانت اللي ودك انك تسويها جوده، تتعلم كيف انك انت تستخدم الخوارزميات لصالحك،
0: كيف،
5: صح ولا لا؟ تستخدم الخوارزميات اللي موجودة في البرامج، لأن البرامج أنت لما تشوف مشاهدة مرة واحدة أنت تصير تتحكم فيها. فأنت حاول أنك تفريهم فيها، تختار لهم الشيء المناسب، الأشياء، العبارات، يعني ما تختار، ما تخليه يتحاور يعني شيء ما يستخدم العقل فيه، يستخدم اللي يعني أنتم عارفين الأرقام اللي طلعت الفترة الأخيرة والحكاية 6-7 وما أدري وش تأثيرها، صح ولا لا؟ فأنت ودك إنك أنت، هي ما بسلب، ما في شيء، ترى كل شيء ما سلبي. القلم يقدر يكتب شيء سيء، وأنت تقدر تمسك القلم تقدر تكتبه فيه الشيء السيء، وتقدر تكتب فيه الشيء السيء الحسن. فهي المعنى على إنك أنت كيف إنك تطوع الشيء لاستخدامك. وهنا يجي لابد إن الأب والأم وحتى الأخوان الكبار يأثرون على الأطفال بشكل كبير، إنه يعرف يتحكم. خلك بس حاول إنك تجلس وتراقب وش اللي يشاهدون، وهذه أفضل شيء بصراحة، أفضل شيء، لأنه تبني فيه شيء كبير.
0: جميل. دكتور، يعني أنت ذكرت الموضوع الحوار، لكن ألا يكفي كونه يروى من والده مثلا ولا والدته تصرفات حسنة بدون حوار ولا لابد من الحوار؟
5: لابد من الحوار، لابد من الحوار، لأن الحوار ترى أنت بعض الأحيان هو يكتسب منك صح، بس أنت هنا تجي المعلومة. كلنا سبحان الله تعلمنا حتى من ناحية صب القهوة، أنا بعطيك مثال من ناحية صب القهوة صح ولا لا؟
0: صحيح. نعم،
5: أنت تشوف اللي هو صب القهوة أول، أنت لما تجي تشرح له غالبا أنها صب القهوة يعتبر للكبير صح ولا لا؟ أكبر سنا والأكبر مقاما، فأنت لازم أنك تشرح له. طب ليش؟ عشان بس يتعود، لأن بعض الأحيان وهنا تجي تشوف حتى بعد عندنا بعض الأحيان تشوف اللي هو الضيف. طب إذا جاء ها تفرق صح ولا لا؟
0: صحيح.
5: فلازم أنك تبدأ تشرح الشيء هذا، فلازم أنك أنت تكون القدوة وفي نفس الوقت تحاور. ليش أنا سوي زي كذا؟ وأنا أقول دائما بشكل كبير يعني للمرضى واللي يجون، أو ما نبي أتكلم مرضى بس أنا، إنها تكون مفترض بشكل دورك تفاعلي، خلك أنت كأنك تعلق على الشيء لأنك تبني حوار وتخليه يفكر معك، وسبحان الله هذه الأشياء تنغرس فيه، يزداد لغويا لأنك قاعد تتحاور معه، يزداد اللي هو فكريا يبدأ يفكر، فأنت قاعد تشتغل على عدة أشياء في نفس الوقت. فلا بد الحوار، لا بد إنه يكون جزء كبير من العلاقة اللي بين الأبناء والوالدين.
0: طيب في عمر معين ولا يعني متى يبدأ ممكن الإنسان يتحاور مع أطفال يعني؟
5: والله كلمة بكر كلمة صراحة، لا تتوقعون إن ترى الأطفال يكتسبون بشكل يعني هم على قولتهم سفنجة. فأنت كلمة تتشرب كل شيء. فكلمة أنت صرت قدوة، وأنا أدري إن الحين مهما كان ترى الوقت تغير يعني أصبحت اللي هو الفرد، أصبحت اللي هو أول كانت الحارة تتربى، أنت الحين ممكن صرت تعيش في عمارة ممكن ما تعرف جيرانك صح ولا لا؟
0: صحيح.
5: فهنا تبدأ تختلف إنك أنت الأب. أوكي أنا ما آمنت بالله إنك أنت سكنت في عمارة، طب أوكي هنا يجي دورك أكثر وأكثر، فلازم إنك أنت تبدأ تركز مع عيالك أكثر وتعطي القدوة الأكثر. وحتى الحين العزايم أول كانت في البيوت، الحين صارت في استراحات أكثر شيء صح ولا لا؟
0: نعم.
5: بالتغيير فهنا تبدأ تتعلم، أنت تقول له لا لازم نطلع هنا ولازم، فكل ما حاولت إنك تثريها لغويا، حاولت إنك تربطها بأشياء وتتكلم، وترى فعليا ترى متعة يعني. وحتى أنا ما بحاول، أنا ما بقول إني أنا جيد، والله إن عيالي إلى قبل يومين قالوا حنا نبغاك تسولف لنا عن شيء، وكانت أمس. فأنا أقول لكم أنا انبسطت إنهم هم يسألوني.
0: إيه صحيح صحيح.
5: أنت متى تنتبه؟ ترى الأطفال ما شاء الله أذكياء، إذا قال لك أبوي أبوي أبوي ترى مو بيقول لك أبوي أبوي أبوي ولا صح ولا لا؟ يقول لك تراها مو بأنه يبغى يزعجك، يبغاك تنتبه له.
0: صحيح صحيح. ويمكن أيضا مهم أن يعني الأب يعني ياخذ ويعطي معه بأسلوب حسن كذا، يحببه في الحوار ويخليه أيضا يعبر. إحنا يمكن الحوار يكون يعني أوامر مثل الأب
5: طالع
0: اسمع كذا، يعني ما يحاول أنه ياخذ ويعطي معه، وهذه يمكن لها أثرها الإيجابي يعني.
5: أكيد أكيد أكيد ما فيها كلام يعني، لا الأب ولا الأم ولا الأخوان، ترى دور تأثير الأخوان بشكل كبير. هذا واحدة من الأسئلة الكبيرة اللي حنا نشوفها، هل عنده أخوان ولا ما عنده أخوان؟ هل الأب متواجد؟ هل الأم متواجدة؟ وش دورهم في هذول؟ لا بد إنه يكونون يعني تأثيرهم، ترى دورهم ترى مفصلي ترى في حياتهم المستقبلية.
0: صحيح.
5: وكم من الأشياء اللي ذكرتها يعني أنا أتحدى دائما اللي هو الأب والأم، الأطفال يتذكرون المواقف الحسنة والمواقف السيئة ترى سبحان الله، وهي اللي تنحفر في بالهم. والمواقف السيئة سبحان الله إلا تعالج نفسها بالمواقف الحسنة سبحان الله.
0: الله يعني
5: تشوف تأثير تأثير تأثير المواقف الحسنة سبحان الله دائما ممتدة ولله
0: الحمد. الله يجزاك خير دكتور ماجد بن إبراهيم الشهوان، استشاري وأستاذ النطق والتخاطب بجامعة الملك سعود، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
5: الله يبارك فيك ويرضى عليك، شكرا لكم.
3: يا لحيك. اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل وفقه الله.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وحديثنا في هذه الحلقة حول التربية الصامتة، وما شاء الله تبارك الله يعني مشاركات عديدة من المستمعين الكرام ونسعد كثيرا بقراءتها. هذه مشاركة من الأخ زيد يقول: تعلمت من أمي رحمها الله الصدق على الفقراء وتجهيز السلال الرمضانية كل رمضان. رحلت أمي وأكملنا مسيرتها وأصبحنا كل ما نعرف عائلة فقيرة، أضفناها لقائمة العوائل المستحقة للسلال الغذائية. الله يجعل الوالدة بجنات النعيم. شكرا جزيلا لأخينا زيد.
0: اللهم آمين. مريم عبد الرحمن تقول: قال أبو العلاء المعري: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. جميع أفعال الوالدين وأقوالهم تنعكس تلقائيا على أهل البيت وأبنائهم من الأساليب والتعاملات وحسن الخلق وطيب المعشر والصبر والابتسامة والرضا والسلام، وجميع ما تتعامل به معهم أو مع الناس ينشؤون عليها ويعتادون عليها بالقدوة والمحاكاة، وتلك من أصل التربية ونشأتها. شكرا لك يا مريم.
1: باخت بن ذاكر الجدعاني أبو مالك يقول: تعلمت من والدي رحمه الله الذهاب إلى المسجد مبكرا ولو قبل الأذان. شكرا جزيلا لأخينا باخت على هالمشاركة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
2: تغطية.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في هذه التغطية، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. مستمعينا الكرام، عن جمعية نور الهدى القرآنية بالطائف نتحدث في هذا الصباح الجميل، ونسعد بأن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور ناصر بن سعود القثامي، رئيس مجلس إدارة جمعية نور الهدى القرآنية بمحافظة الطائف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور ناصر.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييكم ويبارك فيكم.
1: بداية دكتور ناصر، حدثنا عن جمعية نور الهدى القرآنية بمحافظة الطائف نبذة عنها، أحسن الله عليكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
4: وأشكركم على هذه الاستضافة، وأنا سعيد بالمشاركة في هذا البرنامج الصباحي المبارك، وعبر هذه الإذاعة الطيبة إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة النافعة التي تتميز دائما وتتألق بما تقدمه من برامج هادفة ونافعة مباركة خدمة للقرآن الكريم، فجزاكم الله خيرا.
1: اللهم أمين وإياك شيخ.
4: أخي العزيز، جمعية نور الهدى القرآنية بالطائف هي إحدى الجمعيات المباركة التي تعنى بالقرآن الكريم إقراءا وقراءة، وتهتم بعلومه المتعلقة به كعلم القراءات وعلم الرسم وعلم التجويد. ولا شك أن هذه الجمعية هي إحدى الجمعيات المباركة التي تنتشر في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، كما تحظى بإشراف كامل على برامجها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هذه البلاد. ولا شك أن هذه البلاد بما حباها الله من مكانة إسلامية ورسالة سامية في خدمة القرآن الكريم والإسلام والمسلمين، فلا شك أن هذه البلاد هي متنزل الوحي وقبلة المسلمين، فهي تولي كتاب الله عز وجل رعاية واهتماما، وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، وفي وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، فيحظى القرآن الكريم بالرعاية والاهتمام البالغ تعليما ونشرا ودعما. فلا شك أن هذا أمر مما يذكر ليشكر. وجمعية نور الهدى القرآنية بالطائف تهتم، يعني الرسالة التي تقوم بها هي تمكين الطلبة من القراءة على المقرئين المتقنين المجازين بالقراءات العشر، وحصولهم على السند المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما تهدف إلى إعداد المعلمين والمعلمات المؤهلين للعمل في مجال القرآن الكريم وقراءاته المختلفة، كما تهدف إلى نشر علم القراءات بين أفراد المجتمع، وتمكن الحفظة للقرآن الكريم من نيل الإجازة القرآنية بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تهدف الجمعية إلى نشر الوعي بمنهج التلقي الصحيح للقرآن الكريم، فالقرآن الكريم نقل عن طريق التلقي والمشافه، يأخذه جيل عن جيل، كما نقل عن السلف يقولون القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، يقصدون بالآخر التلميذ وبالأول هو الشيخ. ولا شك أن من أهم برامج هذه الجمعية هو برنامج الإقراء والإجازة، وهذا البرنامج برنامج مبارك خرج عددا من المجازين بالقراءات والروايات المختلفة للقرآن الكريم، حيث حصل خلال يعني السنوات الماضية أكثر من 120 طالبا وطالبة على إجازات قرآنية، حيث قرأوا على مشايخ متقنين معروفين بالإتقان والتجويد وحسن الأداء. ولا شك أن هذا البرنامج المبارك يسهم في حفظ هذا الموروث العظيم، وهو السند المتصل، السند القرآني، ونقله عبر الأجيال. لا شك أن الجمعية تعتمد على معايير ومنهجية علمية قوية تركز على حسن التجويد وصحة المخارج وجمال الأداء. ولا شك أن الجمعية تقوم برسالة عظيمة في خدمة القرآن الكريم، وتعالج بعض الأمور التي أو تسهل للحفظة والحافظات يعني الوصول إلى المتقنين في القراءة والمجازين. ويعني هذه الجمعية رسالتها رسالة سامية، وعملها عمل مبارك، وهي تأتي خدمة للمجتمع بصفتها جمعية قرآنية متخصصة في القرآن الكريم وفي علومه ونشر علوم القراءات ورواياته المختلفة. وهي تأتي حقيقة لمعالجة قلة البرامج المنهجية ذات المعايير الواضحة، كما أنها يعني تعالج أو قلة المقرئين المجازين مقارنة بأعداد الحفاظ في المجتمع، كما أنها يعني تحسن جودة مخرجات الحلقات القرآنية من خلال تأهيل قراء متقنين ومؤهلين لتعليم القرآن الكريم. فلا شك أن هذه الجمعية لها أثر كبير وعمل مبارك في خدمة القرآن الكريم، ولا شك أن العمل للقرآن الكريم عمل مبارك وعمل طيب فيه أجر عظيم وثواب كبير، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلا شك أن الرسالة رسالة سامية، صحيح. والعمل عمل كبير مبارك، جميل. وهذا القرآن نور وهداية ينتشر نوره وهدايته في العالمين وفي الأجيال،
5: جميل.
4: ويكون حقيقة حافظا، جميل. لأجيال المسلمين، نعم. بحفظهم للقرآن الكريم.
5: دكتور ناصر، يعني الوقت أدركنا في أقل من نصف دقيقة، لو تحدثنا عن طرق التواصل مع جمعية نور الهدى القرآنية بالطائف لمن أراد يعني دعمها وأيضا معرفة مناشطها.
4: طبعا جمعية نور الهدى القرآنية لها موقع على صفحات الإنترنت، ولها كذلك وسائل تواصل وأرقام يعني جوالات معروفة وبريد إلكتروني كذلك لمن أراد حقيقة التواصل مع الجمعية. طبعا بالنسبة لي يعني رقم الجوال بالنسبة للجمعية الذي هو محل يعني أكثر وسيلة للتواصل هو 054 696 60 229 هذا الرقم الجوال الرئيسي في الجمعية.
1: نعم، فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سعود القثامي رئيس مجلس إدارة جمعية نور الهدى القرآنية بمحافظة الطائف، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
4: جزاكم الله خيرا، حفظكم الله.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

0: من أذكار الصباح، من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من أذكار الصباح. من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شوي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع هذا اللقاء المبارك من برنامجكم اليومي استفهامات قرآنية. في مطلع هذا اللقاء المبارك مستمعينا الكرام، يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
1: استفهامنا القرآني مستمعينا الكرام في هذه الحلقة ورد في محكم التنزيل بقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. شيخنا، لو تكلمنا أحسن الله إليكم عن أداة الاستفهام المستخدمة في هذه الآية الكريمة.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أداة الاستفهام المستعملة في هذه الآية في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، هي الاسم من، ومن اسم استفهام يسأل به عن أو يستفهم به عن العاقل، وذا اسم إشارة، وقيل من ذا هي جميعا اسم استفهام، والأقرب ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أن أداة الاستفهام من وذا اسم إشارة.
1: نعم، الله يحسن إليكم شيخ الكريم. والغرض من هذا الاستفهام أحسن الله إليكم؟
2: الغرض من هذا الاستفهام بين واضح من سياقه، وهو حظ النفوس على الإنفاق، حفزها وتهيجها وتنشيطها على الاتصاف بالخير والبذل. فكأن المستفهم لا يدري من هو أهل هذا الخير والجدير به، وذلك للقيام والمبادر، كما قال الشاعر: إذا القوم قالوا منفة خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. وبالتالي غاية وغرض هذا الاستفهام هو الحث والتحفيز على بذل المال والإنفاق في أوجه الخير والبر.
1: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هناك حقيقة هدايات ودلالات في هذا السياق القرآني المبارك الذي ورد فيه هذا الاستفهام، حبذا لو حقيقة تأملناها في الدقائق القادمة، أحسن الله إليكم.
2: صدر الله تعالى هذا الاستفهام بألطف أنواع الخطاب، وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب. لم يقل الله تعالى: أقرض الله قرضا حسنا، بل جاء الأمر بالإنفاق بما يدعو النفوس إلى الانقياد مع الرغبة والتطلع لعاقبة هذا الإنفاق. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وهذا في بديع بلاغة العرب يعتبر من أبلغ أساليب الطلب، والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازى عليه من الله تعالى أضعافا مضاعفة، كما قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، أي فيعطيه عاقبة ذلك الإنفاق ويجزيه بسبب ذلك العطاء وذلك القرض أضعافا مضاعفة، وذاك لا حد له في عطاء الله عز وجل وبره وإحسانه، كما دلت على ذلك الأدلة. وقد سمى الله تعالى الإنفاق في هذه الآية قرضا ووصفه بالحسن، وذلك لكونه خارجا على وجه تطمع النفوس في عاقبته، على وجه طابت به النفوس، على وجه بذل فيه الإنسان أطيب ما يحب لينال جميل العاقبة من الله عز وجل. فإن القرض الحسن لا يكون إلا باجتماع أمور ثلاثة: أن يكون من طيب المال، ثانيا أن يكون من نفس طيبة يبتغي العبد المنفق في ذلك وجه الله عز وجل، أن يكون ذلك العطاء والبذل سالما من المن والأذى. وبهذا يكون الوصف منطبقا على ما يبذله الإنسان وما ينفقه وما يخرجه من المال إذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة: الإخلاص لله عز وجل أن يكون من مال طيب ألا يتبع ذلك منا ولا أذى. والله تعالى قد سمى ما ينفقه الإنسان قرضا مع عظيم غناه جل في علاه، فهو الغني الحميد، وهو الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهو الذي لا تنفد خزائنه، وهو الذي له مقاليد السماوات والأرض، وهو الذي يرزق عباده، وهو الغني عن عبادتهم وطاعتهم. سماه قرضا لتحقق اليقين بأن ذلك الإنفاق لن يذهب سدى، بل سيعود نفعه على صاحبه، كما أن القرض بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله، كذلك الإنفاق في سبيل الله هو قرض يبذل فيه الإنسان ما يسر الله من النفقات، ويؤمل عود ذلك إليه من رب يعطي على القليل الكثير سبحانه وبحمده. ولتدرك عظيم فضل الله عز وجل وكبير إنعامه على عباده فيما ذكره من المضاعفة، اقرأ قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذه الآية تفسر وتبين تلك المضاعفة، حيث مثل الله تعالى الإنفاق في سبيله بهذا المثل، فقال تعالى: كمثل حبة واحدة أنبتت سبع سنابل، وسنابل من صيغ الجموع، جموع الكثرة، للدلالة على كثرة ما ينبت وما ينتج عن هذا الإنفاق، في كل سنبلة 100 حبة. ثم بعد ذلك قال: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم، إنه عطاء كبير، عطاء جزيل، يضاعف الله تعالى لمن يشاء فوق ذلك، كما قال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. فلا تقتصر المضاعفة على 700 ضعف، بل تتجاوز المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. وما الذي يجعل هذا الإنفاق متفاوتا على هذا النحو في العطاء والبر والجزاء والأجر؟ تتفاوت باعتبارات متعددة، تتفاوت باعتبار ما في قلب صاحبها من الإخلاص والرغبة فيما عند الله. فكم من قليل يكون عند الله كثيرا بما قام في قلب صاحبه من الإخلاص والإخبات والإقبال على الله عز وجل وصدق الرغبة فيما عنده. يكون أيضا من أسباب المضاعفة أن يخرج الإنسان من أطيب ما يملك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تكون المضاعفة أيضا بما يكون من أثر ذلك الإنفاق من النفع، فإن أجور الأعمال والنفقات بقدر ما يترتب عليها من النفع، كل ذلك من موجبات النفقة. وأنبه إلى أن القرض المذكور في هذه الآية لا يقتصر فقط على صورة من صور النفقات، بل يشمل كل ما يبذله الإنسان يبتغي به وجه الله، فيدخل في ذلك الزكاة الواجبة، ويدخل في ذلك الصدقات، ويدخل في ذلك ما ينفقه الإنسان على نفسه، وما ينفقه على زوجه، وما ينفقه على ولده وأهله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في فم امرأتك. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم بذل ما نستطيع في وجهه وابتغاء مرضاته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: شيخنا الكريم، ربما يتساءل مستمع: قرض لواهب المال؟
2: نعم، ولذلك سماه قرضا لأجل تحقق عود نفع هذا الإنفاق على العبد، فإنه لن يضيع، بل سيرجع إليه فائدة ما بذل، كما يعود المال المقترض إلى المقرض كاملا موفورا.
1: وهذا من كمال فضل الله عز وجل.
2: بالتأكيد، نسأل الله من فضله وعظيم أجره وكبير إحسانه.
1: اللهم أمين. إذن كل الشكر والتقدير مستمعينا الكرام، بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة، ولأخي مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر. نلقاكم إن شاء الله في استفهامنا القرآني القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
4: عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وقول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. رواه مسلم. وعن عبيد الله ابن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه مسلم. الموبقات هي المهلكات، والمراد بالمحصنات العفائف، وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قذفن به. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. بطر الحق هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا، وغمط الناس احتقارهم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: مواقف قرآنية.

0: بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لا نزال مع سحرة فرعون وقد آمنوا برب هارون وموسى، أو رب موسى وهارون كما عبر القرآن الكريم في كلتا الصيغتين. ألقي أولئك السحر سجدوا، أعلنوا إيمانهم بالله سبحانه وتعالى أمام الملأ، فرد فرعون بأن هذا مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، ثم قال فسوف تعلمون، ويأتي القرآن الكريم لكي يصف لنا ما الذي فعله أو سيفعله فرعون، أو ما هو التهديد الفرعوني لأولئك السحرة بعد أن كانوا سحرة أصبحوا الآن بررة. كيف سيتعامل فرعون مع هذا؟ يقول القرآن الكريم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها آلة فسوف تعلمون. الآن الكل يسمع، يعني ليس فقط السحرة، الكل يسمع، وبالتالي تلك رسالة تهديد لكل الناس، حتى تسمعون أن من يعارض فرعون سيكون نتيجته بذلك، بل أن من يعلن ستكون عقوبته شديدة جدا لم ترى البشرية مثلها، حتى قال بعض أهل العلم إن أول من فعل ذلك هو فرعون. قالوا ما الذي سيفعل؟ قال واحد، اسمعوا بي، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، هذه واحدة. إذن هناك تقطيع، واحد لليدين والرجلين، ثلاثة من خلاف. ما معنى كلمة من خلاف؟ أي اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس. ثم لأصلبنكم أجمعين. كلمة لأصلبنكم سيأتي القرآن كي يفسرها بعد ذلك، لأصلبنكم في جذوع النخل في آية أخرى كما هي في سورة طه. إذن لأصلبنكم في جذوع النحل، ثم قال أجمعين بلا استثناء. سبحان الله، كل السحرة آمنوا، هكذا يعبر القرآن الكريم، كل السحرة، نعم كل السحرة. أنا لا أدخل في كم عددهم باعتبار العدد اختلف فيه أهل التفسير، ولا يوجد فيما أعلم نص صحيح صريح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن العدد كذا، 5000 10000 20000 100 200، الله أعلم. لكن التهديد الفرعوني للأجمعين بمعنى أن كلهم أجمعون آمنوا، فألقي السحرة كلهم، إذن كلهم سجد وكلهم آمن، فلا بد أن يكون العقاب للكل بلا استثناء، أجمعين. نعم، ثم اسمعوا إلى تلك اللفظة العجيبة في القرآن الكريم، يقول الله تعالى في سورة طه فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. وقفتم، لأن التصليب عادة على جذوع النخل وليس في القرآن الكريم، يقول ولأصلبنكم في جذوع النخل ولم يقل على جذوع النخل، يا ترى لماذا؟ لن نحيط بكل أسرار القرآن الكريم بلا شك. هناك من يقول من العلماء أن حروف الجر إبدالية، بمعنى يكون أحدها مكان آخر، لكن ثمة رأي آخر جميل جدا وبديع، يقول حينما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي أني سأضعكم على جذوع النخل وأبالغ في التصليب فيكم حتى كأني أدخل أجسادكم إلى داخل النخل، فتكون الأجساد في جذوع النخل وليست عليها. لاحظتم؟ وما ذاك والله تعالى أعلم إلا لشدة غيظه وغضبه من إيمان السحرة برب موسى وهارون، كان متوقع أن يكون من الغالبين فأصبح من الصاغرين، ولذلك كانت الشدة وكان الغضب ظهر في تعبيراته في قوله كما عبر القرآن الكريم ولأصلبنكم في وليس على في جذوع النخل. ولذلك بعدها تتمة الآية يقول ولتعلمن أينا أشد عذابا، أشد العذاب وأبقى، مو بس أشد عذاب وأبقى، ستعلمون من الذي سيعذب أكثر ومن الذي سيبقى أكثر. هكذا كان التهديد، سأفعل بكم كذا وكذا. وفي الآية الأخرى لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، وردت كلمة في جذوع النخل فقط في سورة طه. من أكبر الأخطاء أثناء الحوار الغضب، فالغضب يخرجك عن السيطرة الصحيحة على نفسك، فيجعلك تتصرف وتقول ربما بما تندم عليه فيما بعد. هذا ما قاله فرعون لهم. لكن أولئك المؤمنون الذين آمنوا حديثا سجدوا وقالوا هل سيستجيبون لهذا التهديد وهل سيرجعون عن إيمانهم؟ بل كيف سيكون ردهم؟ سنعرف بإذن الله تعالى بعد الفاصل.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
2: آمن السحرة هددوا لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ولأول مرة يهدد البشر بمثل هذا الأمر كما يقول بعض علماء التفسير، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ماذا سيقول أولئك السحرة؟ قال سأفعل بكم وسأفعل. الرد للسحرة موجزه في 5 نقاط سأذكرها جمعا من سورة الأعراف وسورة طه وسورة الشعراء. سأذكر بعض الآيات لكني سأذكر النقاط 5 التي رد بها أولئك السحرة، آسف أولئك المؤمنون الذين كانوا سحرة، آسف كانوا سحار عليم ردوا فيها على فرعون. 1 اليقين بما بعد الموت، يقولون إنا إلى ربنا منقلبون، سنرجع إلى رب. المسألة سهلة، طالما نحن سنرجع إلى رب العالمين وسننقلب إليه فهذه الدنيا لا تساوي شيء. ولذلك في الآية الأخرى في تعبير آخر يقولون إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وفي آية أخرى لا ضير لن يمسنا ضرر، قياسا على ما عند الله من النعيم. فحتى لو فعلت ما فعلت فما عند الله من النعيم وما عنده من الجزاء سيكون كأنه ليس هناك أي ضرر، مع أن هذا العقاب صورته أمام الناس شديدة جدا، بل ربما تكون أول مرة يعمل مثل هذا العذاب. هذه واحدة، وتلك قضية مهمة، أن نزرع بل أن نجذر في نفوسنا ونفوس مجتمعنا، أبنائنا وبناتنا، صغارنا وكبارنا، عالمنا وجاهلنا، اليقين بما بعد الموت والعمل للدار الآخرة. 2 المغفرة. لاحظوا حينما يقول القرآن الكريم إنا نطمع، الله كلمة الطمع أن يغفر لنا. إذن المسألة في طمع بماذا؟ إن نطمع أن يغفر لنا خطايانا. الطمع الرغبة الشديدة للحصول على الشيء والاستحواذ عليه، وكأنهم يطمعون يا فرعون لا نريد ما عندك، نحن نطمع بأمر آخر. وعللوا ذلك الطمع وتلك الرغبة بما يمكن أن يكون مبررا لهم بكونهم أول المؤمنين. إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، أي بسببنا أول المؤمنين برب موسى وهارون. إذن بمعنى أول فنطمع، يعني يا فرعون وما تفعل لن يهمنا كثيرا. 3 بدأوا بالدعوة والبيان لفرعون ولمن معه، وبدأوا يمارسون ما كان يمارسه موسى عليه السلام، بيّنوا الإيمان وبيّنوا مصير الإنسان. اسمعوا ماذا يقولون، أنا لا أريد أن أسترسل كثيرا حتى لا أخذ الوقت الكثير، لكني سأذكر لكم مثالا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. اسمعوا لا ماذا سينصحون، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. إذن العملية مستمرة، جنات في تفاصيل قاعد يذكرونها، هذه علموها من موسى عليه السلام حينما نصحوا من قبل، الآن قالوا آمنا برب موسى وهارون. إذن كل ما ذكره موسى صحيح، فاستدعوه وبدأوا يدعون إليه. يا سلام، حينما يؤمن الإنسان بقضية يتحول مباشرة تلقائيا إلى داعية لها. ليست بالضرورة أن تكون هناك مهارات ومعلومات وتدريب، إن حصلت فنور على نور، ولكنها مباشرة بعد أن يؤمن. في النقطة الرابعة طلب الصبر، بل اسمع. والله يا أحبتي، حينما نقف مع كل كلمة في كتاب الله نحتاج فعلا أن نقول الحمد لله أن الله أنزل إلينا هذا القرآن. اسمعوا ماذا يقول القرآن الكريم عن مسألة الصبر. يقولون ربنا، أولئك السحرة يقولون أفرغ علينا صبرا. الله، أفرغ، لم يقولون يا رب أعطنا صبر، لم يقولون هب لنا الصبر، لم يقولون ربنا صبرنا، لا لا، أفرغ علينا صبرا. ثلاث كلمات ولنتأملها جيدا. سأبدأ بالكلمة الأولى، أفرغ. ما معنى الإفراغ؟ الإفراغ في اللغة الصب، وأصله من إفراغ الإناء، إناء يكون فيه ماء فأفرغه، تفرغ كل ما فيه، أفرغه أي اجعله فارغا، كل ما فيه من سائل أو أي مادة افرغه، اجعل الكأس أو الإناء فارغا، صب ما فيه. فهم يقولون ربنا أفرغ علينا ماذا؟ صبر. أفرغ علينا، أنزل علينا. ثم قالوا صبرا، يطلبون رب العالمين أن يفرغ الصبر كله عليهم، أعطنا الصبر كله. فالموقف عظيم، والمهدد فرعون، والعذاب قد يكون شديد، وقد لا نضمن أنفسنا، فنحتاج إلى معونتك يا رب، ومن ضمن معونتك يا رب أن تفرغ، تعطينا الصبر كله. ولاحظوا الكلمة الثالثة صبرا، ولم يقولوا الصبر بأل التعريف، إنما ذكروا صبرا بصيغة النكرة لكي تشمل جميع أنواع الصبر. فالصبر كله بجميع أنواعه أفرغه علينا يا رب في هذا الموقف. ثم ختموا بتلك الكلمة، أسأل الله سبحانه وتعالى يختمني وإياك بما ختمهم، حينما قالوا وتوفنا مسلمين. أعظم الكرامات الثبات حتى الممات. لقد خشي أولئك أن يفتنوا في دينهم وأن يتراجعوا، فطلبوا من رب العالمين أن يفرغ عليهم صبرا، وطلبوا منه التثبيت حتى يتوفاهم وهم مسلمين. يا ترى بقي سؤال سأترك لكم أن تفكروا فيه، هل فعلا فرعون فعل ما هددهم به وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أم أنه تركهم وقتلهم بطريقة أخرى، أم أنهم قتلوا بطريقة أخرى من غير فرعون، أم إلى آخره؟ ما الذي حدث لهم؟ بقي الموقف القرآني إلى هنا، أنتهي في هذه الحلقة، وألتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
0: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
4: في المسجد فإنه يجزيه أن يصلي في بيته، لأن المشقة قاعدة فقهية، لأن المشقة تجلب التيسير. وأما إذا كان لا يشق عليه فإنه يأتي إلى المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. فما دام يستطيع أن يأتي إلى المسجد ويعني يسمع النداء فليس له عذر في الصلاة في بيته.
5: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: هل يجوز للمسلم أن يصوم عن أخيه كفارة شهرين متتابعين مع قدرة الأخ على الصيام؟
4: لا يجوز يا إخواني أن يصوم عنه ما دام حيا قادرا على الصيام. لماذا؟ لأن كفارة القتل توبة، كما قال الله تعالى فيها: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وكيف نجيز له وهو قادر أن يوكل غيره في التوبة؟ نعم، هذا لا يصح. نعم
5: نعم، أحسن الله إليكم. هذا الأخ المستمع يسأل يقول: ما حكم من ماتوا قبل البعثة، وهل يدخلون في قوله تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك؟
4: هؤلاء يسمون أهل الفترة الذين لم يبعث إليهم رسول، ونصت على حالهم هذه الآية: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول بأنهم لا يعذبون إلا بعد الامتحان يوم القيامة، وهو قول جماعة من السلف ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وغيرهم. فأهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة يمتحنون يوم القيامة فيبعث إليهم رسول، فمن أطاع نجا ومن عصى هلك. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهؤلاء ومثلهم الشيخ الفاني والمجنون، هؤلاء يبعث الله إليهم رسولا يوم القيامة يدعوهم، فإن أجابوه نجوا وإن لم يجيبوه هلكوا. القول الثاني بأنهم ناجون غير معذبين، وهو منقول عن بعض السلف واختاره بعض المتأخرين، ومضمونه أن أهل الفترة لا يعذبون أصلا لأن العذاب مشروط بالرسالة ولم تبلغهم. والله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. وجه الاستدلال أن الله نفى العذاب مطلقا قبل الرسالة، فيحمل ذلك على الدنيا والآخرة. القول الثالث أنهم هالكون، نقل عن بعض السلف وبني على أن الحجة قائمة بالعقل والفطرة، فقد كان قس بن سعد الإياد وغيره موحدون وهم في مجتمع جاهلي، واستدلوا بأحاديث منها: أبي وأبوك في النار وغير ذلك، وهذا القول ضعيف. رابعاً التوقف، فبعض العلماء توقف وفوض علم حالهم إلى الله استظهاراً لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً، مع عدم الجزم بتفاصيل ما يجري لهم يوم القيامة. فتبين من هذا أن أهل الفترة أكثر العلماء على أنهم لا يعذبون حتى تقوم عليهم الحجة، وأنهم يمتحنون يوم القيامة، جمعا بين نصوص نفي العذاب قبل الرسالة ونصوص عدل الله تعالى وأحاديث الامتحان. فهذا القول لعله أقرب الأقوال، والله تعالى الهادي إلى سواء الصراط.
5: نعم، جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: هل الصلاة منفردا خلف الصف تصح أم تبطل؟
4: الصلاة خلف الصف للمنفرد فيها خلاف. قول الجمهور أنها صحيحة، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أسرع: زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد ولا تعدو. وليس فيها كلها أمر بالإعادة، فهذا الرجل صلى خلف الصف بداية صلاته ثم دخل في الصف، ولو كانت باطلة أو صلاة لبطل آخرها. ويرى بعض العلماء أن الصلاة باطلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن رآه صلى خلف الصف: أعد. وأجاب الأولون على قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعد بأنه ضعيف، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف هو مثل قوله لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فإنه لو صلى في هذه الحالة كانت صلاته صحيحة، فالمراد لا صلاة كاملة عندهم. نعم.
5: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: ما حكم من يعيد الحج لكونه كان مفرطا أو مقصرا في حجته الأولى؟
4: يا إخواني، الحج هو وقوف بعرفة، وقبله إحرام وطواف وسعي أو بعده. فلهذا إذا كان الرجل مفرط ولم يكن لديه شرك فحجه صحيح، لأنه قد أتى بأركان الحج: أحرم ثم طاف وسعى للعمرة كمتمتع، ثم قصر ثم طاف طواف الإفاضة للحج، ورمى الجمار وبات قبلها في مزدلفة ثم بات بعد ذلك في منى، فحجه صحيح ولا نقول بأنه غير مجزي. أنا الحج الذي أتى به صحيح وبلغ مبلغه. ولو قلنا إن رجلا صلى الآن المغرب أو العشاء في جماعة ثم بدا له أن يعيد هذه الصلاة، تكون الثانية نافلة ولا تكون أولى، لأن ذمته قد برئت بصلاته الأولى.
5: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا المستمع الكريم يقول: ما المخرج الشرعي لمن عليه دين لشخص أجنبي فقد أثره تماما؟ هذا السؤال من الأخ عثمان جمعان.
4: إذا كان عليه دين لشخص لم يجد وبحث عنه ولم يتيسر العثور على من يدل عليه أو يوصل إليه حقه، فإن هذا الحق يبقى أمانة عند هذا السائل ويؤجر على حفظ الأمانة. والله تعالى قال عن أهل الجنة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وإذا يئس منه فإنه يجوز له أن يتصدق.

0: أنه لم يكلفه أو لم يوكله في إخراجها عنه. نعم.
1: جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: أيهما أفضل للجالس في المسجد من الفجر إلى الشروق، الذكر والدعاء أم قراءة القرآن؟
0: كلها نافعة، وينبغي أن يقدم الإنسان ما يزكو به قلبه ويحصل له خشوعه، ولو جمع بين ذلك أيضا كله لكان أفضل، فيقرأ قرآن ويسبح ويكبر ويعمل الألفاظ الذكر، وإذا وجد صدقة أو نفعا يفعله في المسجد لمحتاج أيضا شارك بذلك، فيكون ذلك كله من عمل الخير، كله من عمل الخير. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السؤال من الأخ يسأل يقول: هل يجوز مناداة الجار غير المسلم المسن بكلمة يا عم تقديرا لسنه؟
0: يجوز يا أخي، وخصوصا إذا كان يعني يتمنى أو يطلب أن يهديه الله تعالى ويدخل ذلك في الإسلام، ونحن رأينا إبراهيم عليه السلام ينادي والده: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كل ذلك يتقرب إليه ويحاول أن يلتفت إليه فيسمع ما يقول له من النصيحة. فإذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى قريبه أو جاره البعيد عن الله تعالى بحسن العبارة فإن ذلك مما وصى به الله تعالى، والله تعالى قال في القرآن في وصيته لبني إسرائيل: وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع النافع: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالخلق الحسن والدعوة الطيبة ويعني العمل الصالح الذي يصل إلى القلوب كله من وسائل الدعوة، فإن من أعظم وسائل الدعوة الدعوة بالقدوة، الدعوة بالقدوة والعمل الصالح. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أخيرا، يعني نحن الآن في أيام نطوي فيها صفحة عام هجري مضى ونستقبل عاما جديدا، ما هي النصيحة لكم يا شيخ عبد الله في هذا؟
0: أقول لنفسي ولإخواني: استعدوا للآخرة، واعلموا أن كل شيء محفوظ، وأن الخير يزداد به المؤمن خيرا، مثل ما قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. واجتهدوا أن تتقربوا إلى الله تعالى بما يصلح القلوب ويغفر الذنوب، استعينوا بالله تعالى على ذلك. وعليكم بالدعاء: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وأوصيكم بدعاء ما بعد الأربعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. بهذه الإجابات وهذا التوجيه الكريم مستمعين الكرام، نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، على ما تفضل به من إجابة وتوجيه. جزاكم الله خير معالي الشيخ.
0: وأنا أقول أيضا: جزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم.
1: شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ونزيدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. في في ختم هذه الحلقة تقبلوا تحية

0: أخي وزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. لكم أن تبعثوا أسئلتكم على هاتف البرنامج عبر الواتساب 0534 700 700. نعود نلتقيكم من جديد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: هو الله،
3: فإن من أسماء الله.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا، كونوا معنا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: نبقى الآن وإياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله الجرافين وما تيسر له من سورة قاف.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر. قال: الله أكثر. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، الصفر هو الفارغ. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجاني إلى يوم القيامة. رواه البزار والطبراني والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ويعتلجان يتصارعان ويتدافعان. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، إلا أنه قال فيه: لقد سألت الله باسمه الأعظم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. هذا طلال الزايدي يحييكم من خلف المايك، ومن الإخراج عبد المجيد الحربي. نحييكم في برنامجكم رحلة بناء، وعنوان هذه الحلقة في يوم بدر، هذا اليوم العظيم الجليل اللي حقيقة سمي يوم النصر الأكبر، واللي انتصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين في أول معركة التقى بهم عليه الصلاة والسلام. هناك تفاصيل كثيرة نتحدث عنها في رحلة البناء من خلال غزوة بدر، لكن دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. حياك الله يا دكتور، هلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله، حيا الله طاقم العمل، حيا الله السادة المستمعين والسيدات.
2: دكتور صالح، غزوة بدر أو يوم بدر، اليوم العظيم واللي وافق حقيقة في هذا الشهر الكريم نحن نتحدث فيه عن هذا البرنامج، وهذه الغزوة وقعت في هذا الشهر الكريم. دعنا نتحدث عن رحلة أو غزوة بدر من خلال رحلة البناء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نحن نذكر دائما أن الله عز وجل يعتني بنبيه عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته في السيرة في العهد المكي كان المسلمون قليل، وكان في بدايات الوحي كان المظاهر العناية بالنبي عليه السلام أكثر وضوحا، واستمرت عناية الله برسوله، لكن ما كانت واضحة بشكل كبير. لماذا؟ لأنه بعد ما انضم إليه المؤمنون احتاجوا إلى أن يعني يتلقون نوع من العناية، فكانوا عليه الصلاة والسلام يعتني بهم بأمر ربه وتوفيقه سبحانه وتعالى وهداه. وكلما زاد عددهم وأصبحوا أمة من الناس زاد مستوى العناية بهم، فلذلك تأتي الآيات أحيانا لبناء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد هناك أمور تحتاج إلى عناية بنفسيته، مثل بداية الوحي وعدم فهمه لما يحصل، بدايات التعذيب الذي حصل، ما حصل له من فقد خديجة وفقد عمه، وكل هذه الأمور النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل أعباء أمة بأكملها. فكانت عناية الله تتم أكثر ظهورا، بروزا، واضحة أكثر في حق الصحابة، وفي حقه هي قائمة لكنها لم تكن ماثلة كثيرا، وإلا لازال الله يعتني بنبيه حتى في الجنة، فالله جعله في الفردوس الأعلى وجعله له للشفاعة، وهذه كلها من عناية الله عز وجل بالنبي عليه الصلاة والسلام. إنما في فهم البسيط أنا أستطيع أن أقرأ مظاهر العناية بالصحابة أكثر في العهد المكي. في غزوة بدر بداية تشكل الأمة والمجتمع المكي المسلم، وخرجوا وهم يريدون العير ولا يريدون المدني، وخرجوا وهم يريدون العير ولا يريدون النفير. وفي تلك الفترة يريدون هذا العير التي يريدونها، ليس لأن الصحابة قطاع طرق أو أنهم أناس ينهبون ويسلبون، ولكن الله عز وجل هي أموالهم التي أخذت، فإن قريشا قد أخذت أموال المسلمين جميعا في مكة، وهم يستردونها، وهم يتعرضون لكثير من الأذى والمضايقات والحرمان من الحقوق. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج بالناس ولم يعزم على أحد، يعني من أراد الخروج خرج، لأنهم لم يكونوا يتوقعوا قتالا، فخرجوا على قلة،
2: هي مجرد قافلة ممكن
3: يعني مع حامية لن تكون حامية بمستوى جيش يقاتل، فخرجوا. فالله عز وجل يقول وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فكانت رغبة الناس أن يحصلوا على الطاعة
2: على غير ذات الشوكة.
3: غير ذات الشوكة يعني ليس ما حد يرغب في القتال. طبيعي ما حد يرغب في القتال.
2: صحيح.
3: خاصة أنهم ذهبوا
2: وليس خوفا لكن الإنسان
3: ولكن النية يعني الرغبة كانت هنا. الله يريد شيئا آخر. الله يريد شيئا آخر. وما يريده الله جل جبه أن يقع. يقول الله ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
2: وما يريده الله خير
3: لا شك أنه الخير خير من ذلك كل ما جاء للناس بعد ذلك من الخير يفوق ما كانوا سيحصلون عليه في تلك القافلة فوقعت المعركة أو حصلت المعركة بعد ذلك. الصحابة لم يكونوا مهيئين إليها وكان ما كان من المشورة والمشاورة في القتال وطريقة القتال وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام للناس أشيروا علي أيها الناس حتى لا يخرج النبي من اتفاق أو من عقد عقده أو عهد عاهده. فإن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لا يجعل أهدافه سببا لإلغاء القيم والأخلاق والعهود والمواثيق. فإنه يتعامل مع كل القيم بتوازن لا يقدم شيء على شيء. نعم أنني أريد أن يكون هناك قتال ولكن لا أستطيع أن أخالف عهد عاهدته الناس وأحمل الناس على ما لم يكونوا في حسبانهم.
2: ولذلك احترم البيعة التي بايعها الأنصار وأنه لما قال أشير وأشير كان نعم. يريدهم هم
3: يريد هذا حتى قال أشير عليه الناس فأشاروا فسكت حتى أتت مشورة الأنصار. فلما أتت قال نعم كانك تريدنا يا رسول الله قال نعم قال اذهب فوالله فلو بلغت بنا برك الغماد لتبعناك ما تخلفنا منا.
2: ما قال أنا نبي وخلاص امشوا.
3: نعم صحيح. وهذا يدل على الإنسان أنه يجب أن القيادة لها التزامات ولها أخلاق ومن أخلاق القيادة احترام العهود والمواثيق والقوانين قوانين العمل وشروط العقود. يا أهل الذين آمنوا أوفوا بالعقود. جاء حذيفة بن اليمان وأبيه وقد أسلم وفي الطريق وجدوهم قريش فلم يطلقوهم حتى عاهدوهم ألا يقاتلوا مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
2: سبحان الله.
3: فعاهدوهم فلما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن عاهدنا هذا الحي من قريش فما نصنع؟ قال نفي لهم بعهدهم هذا هم مشركون.
2: الله.
3: العهد جاء من اثنين والنبي هو الذي يفي به. قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. هي قاعدة واضحة. إذا تعطلت أسباب الأرض لا أسباب الأرض تعطل أسباب الأرض لا يلغي تعطل أسباب السماء لا يلغيها أبدا. إنما الذي يلغي أسباب السماء أو يبعد أسباب السماء أو يصرف عنا عون الله عز وجل هو سوء النوايا أو سوء العمل. فهنا في المعركة الآن يغلب على الظن أن الانتصار في المعركة ربما يكون بعيدا. العدد 300 وليس معهم إلا فرسين
2: والإبل التي معهم يتعاقبون عليها نعم ثلاثة كل
3: عام قضوها مشيا على الأقدام سيرا على الأقدام والطعام كان التمر بسيط يتناوبون عليه وطعام قليل وفي قلة من الدروع لا دروع. النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقده وجد رجلا يعني فدفعه بهذا كان بارزا يعني حتى ما عندهم ما يستروا جسادهم سترا كاملا
2: والقافلة في آي بي
3: يعني هناك جايين حتى الجواري أحضروا.
2: صحيح.
3: يعني هم الآن خارجين في نزهة ليسوا خارجين إلى معركة.
2: صحيح. وخرجوا بكل
3: بخيلهم وخيلائهم
2: قضيهم وقضيضهم ومدججين بالسلاح بكل ألوان السلاح.
3: كل الأسباب التي يعني يعرفها الناس في الحروب موفرة لديهم والطعام.
2: إذن هناك استعداد إنما في استعداد
3: لا يوجد المقارنة لا مقارنة. ولهذا الله جل جلاله أول شيء ألغاه من هذه المقارنة مقارنة العدد يقللهم في أعينكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فألغى المعادلة الرقمية لأن المعادلة الرقمية سوف تؤثر على معنويات المسلمين وأيضا المعادلة الرقمية ربما تمنع إقدام الكافرين. والله قال الله عز وجل ليقضي الله أمرا كان مفعولا وأمر الله لابد أن يمضي. من لابد أن يمضي في أناس يذهبون إلى حتفهم وأناس يتجهون إلى نصرهم. هنا المعركة ليست بين فئة وفئة. المعركة بين الحق والباطل.
2: يا سلام.
3: المقياس الوحيد الذي يجب أن يعلو هو مقياس الحق. ولذلك سميتهم الفرقان فرقت بين الحق والباطل. هذه واحدة. الثاني النبي عليه الصلاة والسلام مشفق على هذه. الموقف اللي أبي بكر في الغار وش كان؟ كان مشفقا على النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يقول له نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآه. النبي يرى هذه الثلة القليلة. ولا يريد أن تكون لقمة سائغة في المشركين. وأتوا على غير ميعاد.
2: صح.
3: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. هذا الأسلوب.
2: ويدعو حتى سقط الرداء من فوق كتفه
3: أبو بكر. لأنه يرفع أبو بكر هو الذي كان يرفع.
2: سبحان الله.
3: رحمة بي حتى كفاك مناشدتك ربك فإنه منجزك ما وعدك. النبي لما يدعو بهذه الدعوة سبقه بهذا موسى وهارون، لأنهم عندما دعوا الله عز وجل قال انتظر إنك انتظر موسى وقومه
2: ليفسدوا في الأرض ويذرك،
3: ذكروا سببا لهلاكه. يعني في غير لو غير الله عز وجل مع البشر أنت تأتي بمسوغات، تأتي مسوغات حتى. فالنبي يذكر مسوغات هنا، قال اللهم ان تهلك هذه العصابة
2: لا تعبد
3: لن تعبد في الأرض، لأنهم الثلة هل لا زال مسلمون في المدينة، ولكن إذا هلكت هذه العصابة ومن فيها، وربما ولا شك أنه من بين هذه العصابة بل هو، فمن بقي وما لن تعبد في الأرض. فأنزل الله عليه عز وجل النصر وأراه مواطن الكفار. هنا قام النبي عليه الصلاة والسلام في نقطة مهمة جدا. لو لم يحدث هذا من النبي عليه الصلاة والسلام كيف سيكون يقين الصحابة بالنصر؟
2: كيف
3: لو مجرد أنه اكتفى بالوعد السابق. الوعد السابق لا شك أنه كاف عند المؤمنين، فالذين جاءوا في بدر هم خلص الناس وهم خيرتهم، كما أن الذين شاركوا من الملائكة هم خيرة الملائكة. لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار شيء، كلما زاد حجم التحدي وزاد حجم الهول احتجنا إلى شحنة أعلى من الإيمان، وأحيانا نحتاج في شحنة الإيمان إلى معالم حسية مراعاة للبشرية لا مراعاة للطبيعة الأخرى.
2: يا سلام.
3: لأنهم بشر ويتفاوتون، وإذا دارت راح المعركة يغفل الإنسان عن تلمس هذه المعاني. فما الذي يبقى؟ الجانب الحسي. الجانب الحسي لا ينسى، ليس سهل النسيان في حمأة المعركة، في لحظة إن صحت العبارة الانشغال التام، المعاني العميقة لا تظهر. فحتى تبقى المعاني مثلة، فقام عليه الصلاة والسلام يريهم مصارع القوم،
2: هذا فلان بيموت هنا وفلان
3: هنا، أصبحت القضية ملموسة محسوسة أبدا، وكأنهم ينظرون كأنهم يعيدون معركة سابقة
2: وينتظرون متى تبدأ عشان طبق
3: ليروا ذلك. ولو رأوا واحدا منهم سقط في موضعه
2: سيزداد،
3: لن يبقى للشيطان وسيلة في أن يدخل ليهز أو يتهتز بسببه الشكوك. وهذا يعني أن في بناء الناس لا تعول فقط على رصيد الإيمان وحده، فإنه قد يأتي من الزلازل ما يزعزع ذلك الإيمان. فحاول أن توجد ما يمكن للبشرية الطبيعية وللإنسان البشر بطبيعته أن يتلمسه حتى يستعيد شحنته من اليقين التي يفترض أن يكون عليه وينبغي أن يكون عليه. فنراعي بشرية الناس عند تقديم الوعود، وعند خاصة عندما يواجهون شيئا صعبا. من الصعب على إنسان يعني مريض بمرض عضال يرى الناس يتساقطون من هذا المرض، ما يجب أن تأتي تساعده وتستوعب بشريته عندما تريد أن توجه وأن ترشده إلى الإيمان حتى لا يرد الأمر ولا يثق بربه.
2: أنا أعتقد الجزئية هذه ربما نتوسع فيها في حلقة قادمة، لأنه مهم جدا ربط الناس ببعض الوعود عندما تكون الحجام الأخطار عظيمة. دكتور صالح شكرا لك، أيضا شكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
0: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نداءات ربانية.
2: نداءات ربانية.
1: يحفل كتاب ربنا جل وعلا بنداءات ربانية عظيمة يخاطب بها ربنا جل في علاه البشرية كافة، منها نداءات موجهة للمؤمنين خاصة

0: تقول.
1: والبعض منها موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة.
2: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم.
1: نداءات ربانية.
3: والمؤمن يستفيد من كل هذه النداءات، حتى النداءات الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض والهدف الأساس من هذه النداءات شد الانتباه لما يتضمنه الخطاب الرباني من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه.
0: نداءات ربانية.
1: مع طلال الزايدي والدكتور محمد بن مطر السهلي.
4: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. نحن وإياكم أيها الإخوة الكرام في البرنامج الأسبوعي في ملكوت الله، وهذا البرنامج نسلط الضوء فيه على آيات الله سبحانه وتعالى وما جعله من إعجاز وإبهار لعباده، لعل الله عز وجل أن يهدي قلوبا مغلقة إلى الحق بإذنه. يسرنا ويطيب لنا في هذا الدرس أن يكون معنا ضيفا كريما، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور بندر الشراري. السلام عليكم الشيخ بندر وحياكم الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي محمد وحيا الله المستمعين والمستمعات.
4: حياكم الله يا شيخنا. أيضا هذه أطيب التحايا من فريق العمل، من التنفيذ الإذاعي عبد العزيز عسيري، ومن الإخراج عادل السليهبي، وهذه تحياتي محدثكم محمد القرني. وكما قرره شيخنا في هذا الدرس، سوف يكون الحديث حول آيتين من آيات الله العظام، ألا وهما الشمس والقمر، آيتان من آيات الله. سوف نأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الدرس على ما يسمح به الوقت من نقاط مهمة فيما ذكر أيضا في القرآن والسنة حول هاتين الآيتين. لعلكم الشيخ بندر بارك الله فيكم تصدرون هذا الدرس بالحديث عن هاتين الآيتين، تفضلوا فتح الله عليكم.
5: الحمد لله الملك الديان، خلق الشمس والقمر بحسبان، والصلاة والسلام على المبعوث للإنس والجان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، يشرفني المشاركة في هذا البرنامج والذي وسم بعنوان في ملكوت الله، للحديث عن الشمس والقمر من خلال ما ورد في كتاب الله عز وجل، دعوة للتفكر في تلك الآيتين، ودعوة لتفهم ما يتعلق بهما مما ورد في شأنهما في كتاب الله عز وجل. فإن الله ذكر الشمس والقمر في كتابه على قدر ما يحتاجه الإنسان من الموعظة والعبرة، وعلى الحد الذي يمكنه التفكر والتأمل في هاتين الآيتين العظيمتين. إن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر في هذا الكون الفسيح وبما فيه من الأجرام العظيمة والكواكب والنجوم والتي تعد بالمليارات، وأحدها الشمس والقمر، كل هذه خلقت لهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي خلقه الله لعبادته. ومما يدل على أن الله خلق هذه الأجرام وما فيها وبما فيها السماوات والأرض والشمس والقمر، قوله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سخرهما للإنسان لتكون سببا في مصالحه الدينية والدنيوية. وأما مصالحه الدينية فبالتفكر والتأمل والسياحة الفكرية التي يستدل بهما على عظمة، التي يستدل بخلق هذين النيرين على عظمة الخالق، لأنهما مخلوقان عظيمان، فهما يدلان على عظمة خالقهما سبحانه.
4: سبحانه وتعالى. إذن هكذا تكون الآيتان الشمس والقمر في بدء هذا الدرس. فلعلكم الشيخنا تأتون إلى التفريق في القرآن بين الشمس والقمر.
5: نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين الشمس والقمر في كتابه من جهة أوصافهما، فقد قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فتلاحظون أن الله سبحانه وتعالى وصف القمر بأنه منير، ووصف الشمس بأنها سراج، وقال عز وجل: وجعلنا سراجا وهاجا. فلكل من القمر والشمس صفات تختص بهما أو تختص بها، يعني الشمس في ذكر الله عز وجل من صفاته أنه سراج، والقمر أنه منير. وهذا يدلنا أولا على أن منزل هذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة هذين السرين الخاصين في الشمس والقمر لا يدركان إلا بمن اطلع عليهما الاطلاع الكامل، وهذا لم يطلع عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى. وجاء في العلم الحديث إدراك ذلك بما أعطاهم الله عز وجل من الوسائل التي يصلون بها إلى معرفة ذلك. وصف الله الشمس بأنه سراج لأنه ينتج منه ضوء وحرارة، بينما القمر وصفه الله عز وجل بأنه منير فقط وأنه نور لأنه يعكس نور الشمس أو ضوء الشمس. ثم ذكر الله عز وجل بأن الشمس سراج وهاج، ولاحظ كلمة السراج، السراج هو مثل المصباح الذي يضيء، لكنه ذكر أيضا هنا أنه وهاج، والوهج هو تلك الحرارة التي تضطرم وتتقد، وذلك اللهب الذي ينطلق منها. وهذا مما أثبته العلم الحديث، فإن لهب الشمس يقدر يعني طوله بعشرات الآلاف من الكيلومترات، وهذا أمر لا يمكن لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن من بعده في القرون التي لم يصل لها علمنا الحديث اليوم أن يدرك هذه الحقيقة، مما يدل على أن منزل هذا الكتاب هو الذي أنزل أو هو الذي خلق هذين النيرين، وأطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذه المعاني.
4: سبحان الله. إذن هكذا كانت الشمس بحرارتها بل بوهجها المذكور في القرآن دال على أن الشمس لها ارتفاع لهذا الوهج إلى ما ذكرتمه يا شيخنا في هذا الدرس حول مسافات مرتفعة من النار أو من اللهب المتوهج، دون أن يعرف الأولون من سلف هذه الأمة معنى المعنى الدقيق والصورة الصحيحة لولا ما من الله عز وجل به على بعض الناس من العلم، وتم تصوير هذا الوهج في عصرنا الحالي. فيما يتعلق أيضا بالكلمة المذكورة في القرآن الكريم الحسبان، ما معنى الحسبان المذكور في سورة الرحمن في شأن الشمس والقمر؟
5: أحسنتم. بالنسبة للحسبان المقصود به سير كل من الشمس والقمر بحساب دقيق، هذا الحساب الذي لا يتقدم ولا يتأخر، وفيه من المصلحة العظيمة للإنسان في معاشهم وفي رزقهم. فالشمس كما هو معلوم أنها تسير وتتم دورتها في السنة مرة واحدة، بينما القمر يتم دورته في كل شهر. هذا الحسبان لو تقدمت الشمس أو تأخرت، وكذلك القمر، لتعطلت كثير من مصالح الناس، ولما كان هناك فائدة من وجودهما، لأن وجودهما إنما كان لمصلحة الإنسان. فتخلف هذا تخلف النيرين عن سيرهما الذي قدره الله لهما فيه تعطيل لتلك المصلحة التي من أجلها أو من أجلها خلق هذين النيرين. وبهذه المقادير التي تسير عليهما تنتظم مصالح العالم في الفصول الأربعة، ويحصل بسببها ما ينتج من ثمار وأشجار وغلات ونحو ذلك، بحيث أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا السير الذي يسيران بحسبان ملاحظا لدى المزارعين ولدى أهل المواشي ونحو ذلك في معرفة أوقات الغيث والمطر والربيع ونحو ذلك. ولاحظ قول الله سبحانه وتعالى في نعم، قال: ذلك تقدير العزيز العليم، بعد أن ذكر هذا السير، أي أن هذا التقدير لا يمكن أن يكون إلا بفعل القادر الذي اختار هذا وهو الله سبحانه وتعالى، فقد قدرها تقديرا بديعا، وهو سبحانه وتعالى عزيز لا يمكن لأحد أن يمنع تقدير الله أن يكون، ولا يستطيع أحد أن يغلب الله سبحانه وتعالى في سير هذين النيرين. ولذلك لا يمكن للإنسان مهما بلغ من العلم ومهما وصل إلى ما يريده من هذه الكواكب أن يغير مسار ذلك النيرين، لأن الله عز وجل العزيز العليم لا يغلب ولا يمانع سبحانه وتعالى.
4: الله أكبر. فيما يتصل بهذا الحديث إذن شيخنا في الحساب فيما يتعلق بالشمس والقمر، حدثونا أيضا عن السنة الشمسية والسنة القمرية.
5: بالنسبة للسنة الشمسية والسنة القمرية، لا شك أن للشعوب والأمم حسابات، وكل له حساب بقدره، لكن أشهر حسابين يحسب بهما الشمس والقمر. فالسنة الشمسية والقمرية كل منهما 12 شهرا، إلا السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية 11 يوما. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا المعنى في كتابه، وأشار إليه بقوله سبحانه وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والفرق بين السنة الشمسية والقمرية كما تقدم أن الفرق بينهما 11 يوما، ففي كل 100 سنة تزيد 3 سنوات قمرية، إذن ففي 300 سنة هذه فيها 9 سنوات. فقال عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي 300 سنة شمسية وازدادوا 9، أي 9 سنوات قمرية، بمعنى أن مكث أصحاب الكهف كان 300 سنة شمسية أو 309 سنوات قمرية. وهذا حساب لا يتغير ولا يتبدل إلى قيام الساعة، إلا إذا قدر الله عز وجل بجمع الشمس والقمر وتعطيل ذلك النظام الذي يتعطل بعد أن يقبض الإنسان.
4: الله أكبر. هذا حساب دقيق شيخ بندر فيما يتعلق بالسنة الشمسية والسنة القمرية، وما ذكرتموه شاهد في القرآن العظيم على عظمة الله سبحانه وتعالى والدقة في ضبط ميزان الوقت والتاريخ على مدى العصور، كيف لا وهو الأزل سبحانه وتعالى. فيما يتعلق إذن الشيخ بارك الله فيكم في الشمس لمن يراها في المنام، الشمس في الرؤيا كما في قصة يوسف، يعني كيف لنا أن ننظر إلى دلالتها هنا؟
5: والله بالنسبة لرؤية الشمس والقمر والكواكب في الرؤى والأحلام، فهذه يعرفها أهل الرؤى، لكن بالنسبة يعرفها المعبرون للرؤى، لكن بالنسبة لرؤية يوسف عليه السلام عندما رأى الشمس والقمر ورأى 11 كوكبا معهما يسجدون له كما قال عز وجل، نعم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر هم إخوته، لأن ابن يعقوب عليه السلام 12، فيوسف أحدهم ورأى إخوته، ثم أيضا مع ذلك رأى الشمس والقمر. والشمس والقمر هنا عبارة عن الأب والأم، وبعض الناس يظن أن الشمس هو الأب والقمر هي الأم، والأمر ليس كذلك، فالشمس مؤنث وهي الأم والقمر هو الأب، وهكذا شأنهما في شريعتنا، فإن الأم مقدمة على الأب في البر، ولذلك كانت أمه شمسه وأبوه قمر، وقد يعني عبرت هذه فيما بعد أن أن أن الله عز وجل ذكر أنه رفع أبويه على العرش وأن إخوته خروا له سجدا.
4: سبحان الله، هذا أمر عجيب. فيما تصل إذن كذلك شيخنا في معنى الجريان، والشمس تجري لمستقر لها كما هي الآية العظيمة في القرآن العظيم، حدثنا عن معنى هذا الجريان.
5: هو أن الشمس تجري، وهذا بنص كتاب الله عز وجل، لا كما يقوله بعض علماء الفلك في هذا الزمن. فالشمس تجري كما قال عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها، وقال عز وجل: كل يجري لأجل مسمى، وقال: وسخر الشمس والقمر دائبين. فجريان الشمس هذا مقطوع به ونؤمن به ونعتقده، وأما الذين يقولون أن الشمس لا تجري وأنها ثابتة وأن الأرض تدور حول الشمس، فنحن نقول أن الأرض تدور حول الشمس هذا لا بأس به، لأنه ليس عندنا ما يمنعه في شرعنا، لكن أن الشمس لا تجري هذا مما نرده. ولذلك حتى علماء الفلك أنفسهم الذين وكثير منهم غير مسلم، مختلفون في قضية جريان الشمس، فمنهم من يرى أن الشمس تجري ومنهم من يرى أن الشمس لا تجري، لكن نحن لا حاجة لنا بهذا الأمر من قبلها، فنحن نعتقد أن الشمس تجري كما قال عز وجل. وأما جريانها فإن لها جريان أو يعني تجري من جهتين، الجريان الذي هو على مدار العام والجريان الذي هو على مدار عمر الشمس كله. فأما جريانها على مدار اليوم والعام فإن الشمس كل يوم لها مطلع إلى أن تتم دورتها في سنة كاملة، ولذلك نحن نرى طلوع الشمس وغروبه في الصيف ليس كطلوعه ليس كطلوعها في مثلا الشتاء. ولذلك قال عز وجل رب المشرقين ورب المغربين، قيل رب المشرقين ورب المغربين أقصى مشرق الشمس وأقصى مغربها في الصيف، وأقصى مطلع الشمس في الشتاء وأقصى مغربها في الشتاء. وأما جريانها في الجريان الذي ينتهي إلى قيام الساعة فقد جاء عنه أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما غربت الشمس قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ فقلت والله ورسوله أعلم، فقال فإنها تذهب تسجد بين يدي ربها سبحانه وتعالى ثم تستأذن بالرجوع كل يوم فترجع إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، فتستأذن الله عز وجل فلا يأذن لها حتى يأتي وقت طلوعها، وإذا هي إلى الغرب أقرب منها إلى الشرق، ثم يأمر الله عز وجل الشمس في تلك الحال أن تطلع من حيث غربت فتطلع من الغرب، فهذا انتهاء جريانها.
4: نعم. الله أكبر، الله المستعان. هنا شيخنا بارك الله فيكم أيضا فيما يتعلق بهذا الحديث حول الآيتين العظيمتين الشمس والقمر، حديث ماتع وإياكم والحديث ذو شجون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا الفائدة فيما سمعنا منكم، ولكن نستأذنكم في فاصل قصير ثم نكمل هذا الدرس بإذن الله. إذا أذنتم الشيخ بندر.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: وهما الشمس والقمر، ولعلكم تكملون هذا الدرس فيما يتصل أيضا بالقمر في تقدير الله عز وجل لهذه الآية في منازل. تفضلوا يا شيخنا.
1: نعم، يقول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. منازل القمر هي المطالع التي يطلع فيها القمر كل ليلة، وهي 28 منزل، ويبقى ليلتان يستسر بها القمر ولا يظهر. هذه المنازل التي قدرها الله عز وجل في القمر جعلها الله عز وجل دلالة لمعرفة الأشهر بدايتها ونهايتها. وتخيل معي أخي محمد أنه لو لم يكن هناك تقدير لهذه المنازل ولم يأتي القمر على هذا الوصف الذي نراه كل شهر، فإنه يبدأ كالهلال،
0: صحيح،
1: ثم يبدأ هلالا ثم يكبر شيئا وشيئا حتى يتسق ويكتمل، ثم يبدأ بالنقصان ويصغر حتى يعود كما قال عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو العذق الذي في النخل الذي ينبت عليه التمر أو ينبت عليه ثمر النخل وتتعلق به الشماريخ، إنه إذا عاد كالعرجون القديم فإنه لا يكاد يرى لا في أول الشهر ولا في آخره. فهذا التقدير الذي جعله الله عز وجل للقمر وقدره إنما هو لمصالح الإنسان، فإن الإنسان يعرف به بداية الشهر ونهايته، وبالتالي كذلك يعرف السنوات، لأن السنة فيها 12 شهرا. فلو لم يكن هناك ظهور للقمر بهذا القدر الذي قدره الله عز وجل لأشكل على الناس معرفة الأشهر والسنوات. فجعل الله عز وجل هذه الآية العظيمة كالساعة في زمننا هذا التي يضبط الناس فيها أوقاتهم. ثم علق الله عز وجل بالقمر قضايا شرعية كثيرة، فمنها دخول الأشهر الحرم ودخول رمضان، وكذلك يعرف بالأشهر بداية العدد، عدة الوفاة مثلا، وغيرها من الأمور التي علق الشارع الأحكام بهذه المنازل، أي منازل القمر.
0: سبحان الله، لتعلموا عدد السنين والحساب. الله
1: أكبر. نعم.
0: فيما يتعلق أيضا بكلمة الدأب، دائبين، وهي الكلمة المذكورة في القرآن في شأن الشمس والقمر، ما معنى ذلك؟
1: نعم، بالنسبة لقول الله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي أنهما في دؤوب، يعني حركة، كما قال عز وجل: تزرعون سبع سنين دأبا، يعني دائمة. وذلكم أن الشمس والقمر فيهما أولا هذا السير الذي يسيرانه بهذا الحساب الدقيق، هذا مستمر لا ينقطع. ثم ما جعله الله عز وجل فيهما من المصالح المتعلقة سواء بالشمس في قضايا الزروع أو القمر في معرفة المواقيت ونحو ذلك، وما يتعلق بالشمس في تفاوت الفصول ونحو ذلك والمصالح المتعلقة بها، هذه دائمة لا تنقطع. فالله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الأمر فيهما، فهما لا ينقطعان إلى قيام الساعة، فهما دائبين في سيرهما وإنارتهما وتأثيرهما في إزالة الظلمة وفي صلاح النبات والحيوان. فالشمس سلطانه في النهار كما هو معلوم، والقمر سلطانه في الليل، ولولا الشمس لما حصلت الفصول الأربعة، ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية. فهذا كله من دأب هذين النيرين، فإنهما لا يختلفان ولا يتقدمان ولا يتأخران.
0: سبحان الله، الحمد لله على ذلك. أيضا شيخنا بارك الله فيكم، والحديث ذو صلة بقصص الأنبياء كما هو الحال الآن مع قصة إبراهيم كذلك وقومه، على افتراض المسايرة التي يسايرهم في هاتين الآيتين الشمس والقمر، ينظر إلى الفلك، ينظر إلى هاتين الآيتين وعظمة الله فيهما، ويحاول أن يبين لهما الأحق بالعبادة من هو. ماذا عن هذا الأمر؟
1: أحسنتم. هو كما تعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلع إبراهيم عليه السلام على ملكوت السماوات والأرض، كما قال عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأطلعه الله عز وجل على ملكوت السماوات والأرض، ومما أطلعه عليه هذين النيرين: فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا

0: ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قد قال الله عز وجل في آية أخرى ولم يكن من المشركين، أي حتى قبل هذه القضية، مما يدل على أن إبراهيم عليه السلام إنما كان في هذا المقام مناظرا لا ناظرا، وكان محاجا لهم لا محتجا لنفسه على ما قدم عليها أو قاله. وهذا يفعله أهل المناظرة، فإنهم يتنزلون مع الخصوم فيما يتعلق بقول الخصم، فربما تبنى الشخص قول الخصم حتى يأتي على حجته ويقضي عليها، كما يفعل الذين يتصارعون فإن أحدهم إذا أراد أن يصارع الآخر أخذه ورفعه إلى فوق، هل يرفعه لإرادة الخير به أو ليرفعه مثلا من باب التشريف؟ لا، هو رفعه فوق ليصرعه في الأرض ويطرحه. فكذلك ما فعله إبراهيم عليه السلام، إنما أراد أن يستجرهم ويقول لهم هذا الإله الذي تزعمونه هو الشمس والقمر، أي الشمس أو القمر أو تلك النجوم، لأنهم يختلفون في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد النجوم. فأراد أن يلفت انتباههم إلى أن هذه مسيرة غير مخيرة، وأنها تغيب وأنها تأفل، والله سبحانه وتعالى لا يغيب عن خلقه سبحانه بتقديره واطلاعه ورؤيته سبحانه وتعالى لهم وتصريف أمورهم. ولذلك بيّن لهم موضوع أن هذا أكبر وهذا أكبر وهذا أكبر، مما يدل على أن هناك أكبر من أولئك كلهم. فهذا مما يتعلق بذكر الشمس في قصة إبراهيم عليه السلام.
1: سبحان الله أكبر. كذلك شيخ نريد منكم أن تأتوا إلى فائدة في معنى كلمة التزاور، هذه الكلمة التي وردت في سورة الكهف في شأن الشمس وكذا في قرضها حينما تغيب عنهم.
0: نعم أحسنتم، هذه وردت في سورة الكهف، والتنبيه عليها جيد من جهة أن كثيرا من الناس يقرأ هذه السورة كل جمعة وربما أشكل عليهم بعض معناها. فالله سبحانه وتعالى ذكر عن الذين أو إلى الكهف، ذكر الله عز وجل ما خصهم به دون غيرهم، فقال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يظن بعض الناس أن الشمس في تلك الحالة إنما غيرت مسارها لأجل الفتية حتى لا تصيبهم، والأمر ليس كذلك، بل إن الشمس تسير في مدارها الذي قدره الله عز وجل ولم يتغير مسيرها. إلا أن هناك آية عجيبة في هذا الأمر، وهو أن الشمس إذا طلعت عليهم فإنها لا تصيبهم، وكذلك إذا غربت. إما أن لأن الكهف يعني الكهف إنما يتجه إلى جهة الشمال، بمعنى أن باب الكهف يتجه إلى جهة الشمال، فإذا طلعت الشمس من جهة الشرق فإنها تكون ذات اليمين، تزاور أي تميل عن كهفهم ذات اليمين، فيكونون في ظل حتى تكون في كبد السماء، ثم تبدأ بالميل مرة أخرى إلى جهة الغرب، وقال عز وجل وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، بمعنى أنها إذا غربت تكون من يسار الكهف تقطعهم ذات الشمال. فهم في وقت طلوع الشمس في ظل، وفي وقت بعد الزوال إلى غروب الشمس أيضا هم في ظل، لأن سقف الغار الذي هم فيه يحميهم كذلك من الأمطار ومن الشمس. أو يقال قول آخر، وقد أشار بعضهم إلى هذا وقال هي محل الآية حقيقة، لأنه قال بعدها ذلك من آيات الله، أن الشمس على تلك الحال كانت تصيب داخل الغار، لكن لما أو داخل الكهف، لكن لما أوى هؤلاء الفتية حجب الله عز وجل عنهم الشمس حتى لا تحرقهم وحتى لا تؤذيهم. وعلى كل حال فإنه على كلا القولين فإن الشمس لم تغير مسارها، بل هي على ما هي عليه قبل وأثناء وبعد.
1: سبحان الله، إلا أن فتية الكهف كانوا في أمان من أذاها ومن حرها ومن لسع أشعتها، هذا الذي يعني تقصدونه شيخنا.
0: أحسنت، نعم.
1: نعم سبحان الله. أيضا نبقى في ذات السورة، سورة الكهف، فيما قال الله عز وجل في شأن الشمس وذكر كلمة عين حمية، حدثنا عن هذا في فائدة للمستمعين.
0: نعم، في قول الله سبحانه وتعالى في قصة القرنين قال عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا إلى آخر القصة. الذي يهمنا هنا هو موضوع غروب الشمس. وبعض الناس اليوم وقبل ولا يزال أهل يعني الباطل الذين يعني يحاولون أن يطعنوا في القرآن يأتون بمثل هذه الآية ويقولون كيف يقول الله عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة، والعين الحمئة المراد بها الطين أو البحر، لأنه يعني لونه يقرب إلى السواد في إذا كان عميقا. فكيف تغيب الشمس في هذا الطين أو في هذا البحر والشمس أكبر من الأرض بملايين المرات؟ فيقال لهم إن الله تبارك وتعالى يذكر عن ذي القرنين أو يذكر عن ذي القرنين وعن كل شخص يقف على طرف البحر حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة، أنه يراها تغرب في البحر كأنها تغرب في البحر. ولذلك نحن إذا خرجنا مثلا في البرية أو سافرنا أو شيء من هذا نقول الشمس غربت في الجبل أو غربت الشمس في وراء هذا البرج، مما نعلمه أنها لم تغرب في الجبل وإنما حال الجبل بيننا وبينها، فهو تعبير لغوي صحيح. فأنت عندما تراها تغرب أنت تعلم أنها إنما غربت بمكان ليس هذا المكان الذي هي فيه، لكنها من جهة الناظر لما حال بينها وبينها لما حال بين الناظر وبين هذه الشمس هذا البحر أو هذا الجبل، فإنه يصح من جهة اللغة أن تقول إنها غربت فيه وأنها اختفت وراءه، فهذا تعبير لا بأس به، وهذا يعني يسوقنا إلى معنى آخر يعني في قضية أن الله عز وجل يخاطب الإنسان بناء على رؤيته ونظره. الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. يقول بعض الناس الأرض كروية والله سبحانه وتعالى يذكر لنا هنا أنها مسطحة وإلى الأرض كيف سطحت، فحتى بعضهم ممن يرى أن الأرض مسطحة وليست كروية وهو خلاف عجيب، لكن على كل حال إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تسطيح الأرض هو ذكرها بالنسبة للإنسان كيف يراها وهو على وجه الأرض، فإن الإنسان وهو على وجه الأرض يرى الأرض مسطحة، فيخاطب الله عز وجل الإنسان بناء على ما تراه عينه. فلو أن الإنسان كان على كوكب لذكر الله عز وجل أن الأرض كروية، ولذلك لما ذكر الله عز وجل شأن خلق السماوات والأرض قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وتكوير الليل والنهار هما مما يلابس الأرض، ولا يمكن أن يكون هناك تكوير للليل والنهار إلا والأرض التي ألبست الليل والنهار بهذا التكوير إلا أن تكون مكورة. فعلى كل حال ذكر الشمس هنا أنها تغرب في عين حمئة هو في عين الناظر عندما تغرب في البحر، فإنه يقول غربت الشمس في البحر وهي العين الحمئة، والله أعلم.
1: سبحان الله. إذن هذا يقودنا كذلك يا شيخنا إلى أمر جلل حول مصير الشمس والقمر. تعلمون بأن هنالك من الأمم من اتخذت الشمس والقمر للعبادة، يعبدونهما من دون الله سبحانه وتعالى، وهو الأحق المتفرد بهذه الطاعة المطلقة. لكن مصير الشمس والقمر عند قيام الساعة، ما هو هذا المصير ولماذا قدره الله بهذه الطريقة؟
0: أحسنتم. هو كما تقدم معنا في أول حديث أن الله عز وجل خلق الشمس والقمر للإنسان، فإذا قامت الساعة وانتقل الإنسان من هذه الحياة الدنيا ومن هذه الأرض فإنه لا يكون هناك يعني مصلحة لبقاء الشمس والقمر، فلذلك يعطل الله عز وجل هذا النظام الذي وضعه الله للإنسان بما في ذلك الشمس والقمر. وقد ذكر الله عز وجل الشمس والقمر على وجه الخصوص من بين سائر الكواكب، قال تعالى فإذا ارتقى البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. جمع الشمس والقمر وذلك أن الشمس تكور ويذهب ضوءها وكذلك القمر ثم يجمعان، جاء في بعض الأحاديث أنهما يجمعان فيلقيان في النار، وسبب إلقائهما في النار حتى يعذب بهما من عبدهما من دون الله عز وجل، فإن هناك من عبد الشمس والقمر، قال عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، وكما جاء في قصة ملكة سبأ أنها كانت وقومها يعبدون الشمس من دون الله، فلذلك يعذبون بما كانوا يعبدونه في الدنيا، لا أن الشمس والقمر تعذبان، وإنما الشمس والقمر هما من وقود النار الذي يعذب به أهله، كما أن الإنسان نسأل الله السلامة والعافية قد يعذب بماله، كما جاء في الحديث أن الذي يعني لا يزكي أنه يبسط دراهمه ودنانيره على جسمه فيقوى بها جبينه وظهره، وكذلك إذا لا يزكي كذلك نعم، وكذلك إذا كان لا يزكي مثلا في إبله وغنمه ونحو هذا. فعلى كل حال أهل النار يعذبون بما كانوا يعبدون في الدنيا.
1: الله أكبر. في هذا عبرة يا شيخ بندر لمن خالف شريعة الله سبحانه وتعالى ولم يستدل بهذه النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالألوهية وبكافة العبادات، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا للحق بإذنه. فيما يتعلق شيخنا بارك الله فيكم بانشقاق القمر، وهي الحادثة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك من الأمم في تاريخها من رصدت مثل هذا الانشقاق.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأربعون النووية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
4: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
3: جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحراز. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياك الله. في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض تعاليم هذا الدين العظيم، نستعرض كمال الأخلاق، نستعرض عظمة هذا الدين العظيم من خلال هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى. نستعرض في كل حلقة يعني محسن من محاسن الإسلام، وإلا كله خير وكله فضل وكله عدل وكله رحمة. كل هذا الدين، كل هذه التعاليم، كل هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى هي من المحاسن، وهي مما يصلح حال الإنسان في حياته وفي آخرته. دكتور، دعنا ننطلق في هذه الحلقة ونبدأ حديثنا حول مبحث مهم فيما يتعلق بالوسطية والاعتدال في هذا الدين العظيم، في دين الإسلام. نريد أن نسلط الضوء على هذا المبحث، على قضية الوسطية والاعتدال، وكيف هي في دين الإسلام. الله عز وجل وصف هذه الأمة بأنها أمة وسطة. كيف جاءت هذه الوسطية لهذه الأمة؟ وسنبحث إن شاء الله الوسطية في اللغة ومعنى قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة. سنتحدث عن كيف هو الإسلام وسط بين اليهود وبين النصارى. سنتحدث حول نقاط عديدة إن شاء الله في هذه الحلقة. دكتور، نبدأ حديثنا بالوسطية في اللغة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وفهما وارزقنا علما ورده إلينا وقت حاجتنا إليه يا أرحم الراحمين. حياك الله أخي الشيخ وائل، ونرحب كذلك بالمستمعين الكرام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا القول الذي نقوله وبهذا الكلام الذي نذكره عن محاسن الإسلام. ومقدمتك حملت كلاما جميلا، وهو أنك قلت بأن الإسلام محاسن كله وخير كله، كما قال ابن القيم الجوزية، عدل كله ومصالح كله. هذا الكلام قد يثير تساؤلا عند السامع ويقول: إذا كنتم تعرضون محاسن الإسلام فهل هناك مساوئ؟ ونحن نقول لهم لا، لعدة أسباب. السبب الأول نستعرضها بإذن الله تعالى. السبب الأول أن عندنا في اللغة شيء اسمه خرج مخرج الغالب. ما خرج مخرج الغالب؟ وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالف. وعندنا أمثلة له كثيرة في الشريعة الإسلامية، منها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الرجل إذا تزوج امرأة وكانت لها بنت، إما أن تكون في حجره وإما أن تكون في غير حجره. الآية القرآنية ذكرت تحريم من كانت في الحجر، فهل يفهم منها أن من لم تكن في حجره يجوز له أن يتزوجها؟ العلماء يقولون التحريم عام في من كانت في الحجر ومن لم تكن في الحجر، وإنما خرج مخرج الغالب، وهي أن الرجل إذا رغب في امرأة وخطبها وقيل له عندها ابنة، قال يعني آخذها وأربي معها ابنتها فتكون في حجره. كذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والعلماء قالوا بأن الربا حرام وإن لم يكن مضاعفا. طيب لماذا ذكرت الآية أضعافا مضاعفة؟ لأن الغالب أنهم كانوا يأكلونه أضعافا مضاعفة. عند المناطق يسمونه قيد لبيان الواقع لا للإدخال ولا للإخراج، يعني ليس للمحترزات، ليس للإخراج بالمحترزات. جميل. كأن أقول لك أنت عدل وبجوارك شخص،
2: لا يعني أنه ليس عدل،
3: لا يعني أنه ليس عدل، إنما لبيان الواقع، يعني أنك الواقع كأنك رجل عدل ورجل محترم ورجل تنصف الناس وتقوم، لا يعني أن الشخص الذي بجوارك حتى لا يقول أنا، لأن القيد هنا لبيان الواقع لا للإدخال ولا للإخراج، لكن أنا قد أستخدمه عندما أقصد ذلك، أقول أنت عدل وأنا أقصد أن من معك ليسوا إيه؟ ليسوا بعدول. فالأمر الثاني، لو سلمنا أنه قد يفهم منه مفهوم مخالف، وأريد أن أكمل قبل أن أذكر الوجه الثاني، ما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث نظر إليه الإمام الشافعي نظرة، ونظر إليه الإمام أحمد بن حنبل نظرة أخرى. الإمام الشافعي قال اتفق مع الإمام أحمد في أنه يشرع غسل اليدين من نوم الليل، من نوم إيه؟
2: الليل،
3: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال باتت، والمبيت لا يكون إلا
2: في الليل،
3: إلا في الليل. الإمام الشافعي رأى أن هذه اللفظة خرجت مخرج الغالب، وأن نوم النهار يلحق بنوم الليل فيشرع غسل اليدين من نوم النهار أيضا. طيب ولماذا قال الحديث من، يعني هل أنت تخالف يا شافعي نص الحديث في قوله باتت؟ قال أنا لا أخالف، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الناس لا ينامون، طبعا هذا فيما مضى ليس الآن.
2: أيه.
3: الآن الغالب أن الناس ينامون في النهار، يعني انعكست الحياة وتغيرت الحياة المعاصرة، تغيرت فيها حتى الساعة البيولوجية للإنسان، فأصبح ينام النهار ويصحو في الليل، وهذا اختلال يجب أن يتنبه له الناس لما يترتب عليه من أضرار صحية وأضرار اجتماعية وأمور كثيرة جدا. الإمام أحمد بن حنبل أخذ مفهوم المخالفة في هذا وقال لا، ولكن ما كان ملتفتا لمفهوم المخالفة بقدر ما هو ملتفت إلى اللفظ باتت.
2: أي.
3: فقال أما نوم النهار فلا يشرع له غسل اليدين، لأنه يعني لأن اللفظ يقول باتت. قلنا سلمنا أنه ممكن أن يفهم مفهوم مخالفة، لكن هذا يمكن أن يفهم فيما يتعلق بالبشر. فمثلا لو قلت بأنني أذكر محاسن فلان، قد يفهم منه أن له إيه؟ مساوئ، وهذا شيء واقع، ما ليس هناك أحد معصوم، وإنما الأنبياء هم المعصومون فقط. أما فيما يتعلق بالدين الذي أرسله الله تبارك وتعالى للناس، فإنه محاسن كله ومصالح كله عدل كله، ولا يتبادر إلى الذهن لا لفظا ولا اصطلاحا ولا عقيدة أن يكون فيه مساوئ. طيب
2: جميل.
3: فيما يتعلق بالوسطية أنا لم أجب عن السؤال.
2: نعم ما ابتدأنا،
3: هذا ربما مني احتيال،
2: هذا كان مدخل.
3: لكن في مثل هذه المسائل العلمية لا بأس بالاحتيال في أن يوضح الإنسان بعض الأمور التي قد تشكل على الناس.
2: جميل.
3: ويوضحها. سألت
2: الوسطية.
3: عن الوسطية، هي أبرز معالم الإسلام وأبرز محاسنه، والإسلام جاء وسطا بين اليهودية والنصرانية، لأنها أبرز الأديان التي كانت قبل الإسلام، والتي كان لها بقاء وانتشار حتى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن اليهودية والنصرانية تتعلق ببني إسرائيل، وهم أولاد أنبياء، لكن لما كانوا قد خرجوا عن أشياء كثيرة جدا، عن أشياء يعني لو تستعرض القرآن الكريم وكيف كانوا يتعاملون مع أنفسهم، مع الذات الإلهية، مع الأنبياء، حتى مع اللغة. أتدري أن إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب؟ أصبح الناس الآن إذا سمعوا كلمة إسرائيل لعنوا، وهذه جناية على اسم نبي من أنبياء الله ومعناه عبد الله. اليهود معنى هي مأخوذة من لفظ هذا بمعنى رجع وتاب، قال إنا هدنا إليك. الآن عندما كثير من الناس إذا سمعت كلمة يهود يعني يشمئز، أقل أحواله أن يشمئز وأن ينفر وأن يحس بأن هذه الكلمة تحمل معها من الغدر والمكر والخديعة وسوء الخلق والمادية المفرطة، هذه إساءة، أساء إلى الله تعالى. فقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة. فالشاهد المقارنة هنا بين اليهود والنصارى ستكون على هذا الأساس.
2: قبل المقارنة، عندما يصف الله عز وجل أن أن أن أمة الإسلام هي أمة وسطاء، ما هي أبرز معالم هذه الوسطية التي عليها أمة الإسلام؟
3: طبعا معنى الوسطية في اللغة غير معنى الوسطية في الآية، وهذا ينبغي أن نتنبه له وأن ننبه إليه السامعين الكرام. الوسطية في اللغة ما بين طرفي الشيء، يعني أن يكون في الوسط، وهنا بجواره طرف وبجواره طرف، ليس في أقصى اليمين ولا في أقصى اليسار. الوسط يمكن أن يطلق أيضا في الأفضل، نقول هذا أوسط القوم يعني أفضلهم، ونسبه أوسط الأنساب بمعنى أفضل الأنساب، ويمكن أن يطلق على الأعدل وهو المقصود هنا في الآية القرآنية، لكن التوسط من لوازم العدالة، لأن العدالة هنا شرط للشهادة، لأن الله تعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الشهادة مقتضياتها أن تكون في الوسط، ولا أن تكون عدلا تقبل شهادتك،
2: تكون عدلا،
3: أن تكون عدلا، لكن مقتضى أن أشهد على الأولين والآخرين أن أكون في موضع ولو كان معنويا.
2: أي.
3: أستطيع أن أنظر إلى هذا وإلى هذا، لكن إذا كنت بعيدا عن بعضهم لا أستطيع أن أشهد، كيف أشهد وأنا بعيد؟ فالوسطية هنا وسطية معنوية، وسطية عدالة، وسطية تمكن من الشهادة على الأمم، وسطية تمكن من الشهادة على الأمم، وهي العدالة، وهي أهم ما يمكن من الشهادة على الأمم.
2: كيف تشهد أمة الإسلام على الأمم؟
3: تشهد أمة الإسلام لأن نبيها أخبرها
2: أنها
3: أن الأمم السابقة بلغها أنبياؤها وجاء أنبياؤها وقاموا بواجبهم نحوها ولم يقصروا في شيء، وهم معصومون من الخطأ ومعصومون من التقصير في البلاغ، ومعصومون كذلك من أن يخرجوا من هذه الحياة وقد كتموا شيئا. ولذلك يعني أن قوم نوح يسألون هل جاءكم من بشير، فيقول ما جاءنا أحد، فيعني ونوح يعني استشهد، فيقول من يشهد لك؟ قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد تشهد على قوم نوح، وتشهد على قوم إبراهيم، وتشهد على قوم موسى، وتشهد على قوم عيسى، ومصدرهم في الشهادة إخبار نبي الله تبارك وتعالى، إخبار نبي الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأنبياء قد قاموا. ولماذا قبلت شهادتهم؟ لعدالتهم، ولأنهم خيار، لأن أيضا من معاني الوسطية الخيار. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، هنا قال أوسطهم يعني يمكن أن يكون أفضلهم،
2: ممكن يكون أعدلهم،
3: ممكن يكون أعدل، وممكن يكون خيار. رجل يعني فيه ما زال فيه يعني ديانة، قال لهم لا لا لا تحرموا هؤلاء الفقراء ولا تتآمروا على إبعادهم عما كان أبوكم يعطيه لهم. فالوسطية هنا في اللغة كما قلت لك تعني ما بين يعني
2: ما بين طرفين،
3: ما بين طرفي شيء، وهذه الوسطية في أحكام الإسلام. لكن أنا أردت أن أنبه إلى أن الآية التي نستدل بها دائما على أنها تعني الوسطية، لأنها لماذا نفعل ذلك؟ لأنها صريحة في اللفظة، فنستخدمها دون أن ننظر إلى المعنى الحقيقي لها، ثم بعد ذلك يأتي اللوازم. تأتي اللوازم أن يكون الشاهد لا يشهد إلا إذا كان في موقع وسط. يعني الآن هل يستطيع أحد أن يشهد إن لم يكن في قلب الحادثة؟
2: لا،
3: إذا كان بعيدا على ما يشهد. هل يستطيع أحد أن يشهد على الجميع إذا كان بعيدا عن بعضهم، قريبا من بعضهم بعيدا؟ ولذلك الآن يقولون أن يكون من الجميع على مسافة واحدة. أين المسافة الواحدة التي تجعلك يعني أين الموضع الذي يجعلك من الجميع على مسافة واحدة
2: في دين الإسلام؟
3: في دين الإسلام أن تكون في موضع وسط، لكن الوسطية هنا وسطية معنوية.
2: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول كيف هو دين الإسلام وسط فيما يتعلق بعقيدة اليهود والنصارى، وأيضا في في في فيما يتعلق بالروح والجسد، وفي الإيمان بالأنبياء وبصفات الله تبارك وتعالى، وغيرها من النقاط. سنذهب إلى فاصل بعده ونكمل الحديث إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
4: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
3: حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
2: دكتور، نتحدث في هذه الحلقة حول الوسطية وأنها من محاسن هذا الدين العظيم. تحدثنا عن معنى الوسطية في اللغة، وتحدثنا عن معنى الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نريد أن نتحدث عن قضية مهمة، وهي كيف أن أمة الإسلام هي وسط في العقيدة وفي التشريع، يعني متوسطة أو هي عدل عن اليهود والنصارى، وكيف ذلك. سنتحدث عن الوسطية في العقيدة. الله عز وجل يقول في آيات كثيرة يتحدث عن أهل الكتاب وكيف أنهم غلوا في دينهم، وكيف أنهم بدلوا الشرائع، وكيف أنهم جاء التأثير عليهم بما عملوه وبما كسبت أيديهم. الله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، عن الوسطية في العقيدة في دين الإسلام وفي مقابله في عقائد اليهود والنصارى.
3: طيب، فيما يتعلق بالوسطية في العقيدة لابد أن نقارن مع اليهود والنصارى، لأنهم هم الموجودون من أهل الكتاب ومن أصحاب الديانات، لأن الديانات السابقة لا يعني، والديانات هنا تطلق كما ذكرنا في الحلقة السابقة يعني تجوزا، وإلا فالدين عند الله
2: الإسلام.
3: الله تبارك وتعالى لما تحدث عن اليهود ذكر مسلكهم، وهو مسلك عام ليس في العقيدة فقط، وإنما في جميع حياتهم وفي جميع أمورهم في سلوكهم. وأما التشريع فهو عقوبة كان من الله عز وجل حتى ظهر أن الإسلام وسط، ولذلك سنأتي بعد ذلك. لكن في العقيدة الله تعالى يقول عن النصارى، أنا في القرآن الكريم آيتان تتكلم عن الغلو، آية تستطيع أن تقول بأنها واردة في حق النصارى، وآية أخرى تستطيع أن تقول بأن سياقها وارد في حقه في حق اليهود. الآية الأولى التي تستطيع أن تقول بأنها واردة في حق النصارى قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالكلام هنا، السياق كله يدل على أن الكلام هنا أن النصارى غلوا، أن النصارى غلوا لما جعلوا عيسى بن مريم مرة يقولون بأنه ابن الله، ومرة يقولون بأنه ثالث ثلاثة، وغلوا فيه حتى جعلوا له صفات الرب، مع أنه بشر لا يخلق ولا يرزق وليس له من صفات الرب شيئا. فهنا الغلو، ولذلك الله تبارك وتعالى قال يعني حصل عندكم غلو في العقيدة حينما رفعتم عيسى بن مريم إلى درجة الإله، فأثبتتم له صفة الإله، والإله يخلق، الإله يرزق، الإله يحيي، الإله يميت، الإله يعني عنده الضر المطلق والنفع المطلق.
2: نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار أيضا في الحديث عن أن النصارى أيضا أطروا عيسى بن مريم عليه السلام:
3: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم من قبل. نعم. ولذلك سنأتي هنا من ضمن الأشياء العقيدة كيف تعامل اليهود والنصارى مع أنبيائهم، وكيف تعامل الإسلام أو تعامل المسلمون في ضوء ما جاءهم من تعاليم الإسلام مع أنبيائهم. إن شاء الله سنتكلم عنه، لكن الآن سنستمر في ما يتعلق بغلو النصارى. شاركهم في ذلك اليهود، ولكن في جزئية بسيطة، في أنهم قالوا عزير ابن الله، ولكن يعني قالوها فساد عقيدة. أيه. إنما سلوكهم مع الأنبياء قتل وتكذيب. أيه. وأذية.
2: فكيف يقتلونهم ويكذبونهم ويؤذونهم، وفي المقابل يقولون
3: ثم يرفعون واحدا منهم إلى أن يكون، لكن هذا فساد العقيدة. يعني في الكفر لا تستطيع أن تقول شيئا، الكفر كله باطل وليس له قانون وليس له خطام ولا زمام. لكن يشاركهم نقول في مسألة، إن كان المسألة يعني الارتقاء بالبشر إلى درجة الخالق، شاركهم اليهود في هذه النقطة. هم انفردوا أيضا في أنهم جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يشرعون من دون الله تبارك وتعالى، ولذلك خلط على اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فإذا هم رفعوا الأنبياء إلى درجة، رفعوا المسيح ابن مريم إلى درجة الإله، وجعلوا لأحبارهم ورهبانهم صفة من صفة الإله وهي التشريع، والتشريع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. لو نظرنا في الآية الأخرى، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. الآن هذه السياق في هذه الآية تدل على أن السياق يتعلق بمن؟ باليهود.
2: باليهود، نعم،
3: باليهود واليهود فقط، لأنهم هؤلاء الذين اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن

0: صار في أن جعلوا عزيرا ابن الله.
1: وعزير كان نبيا من
0: كان نبيا من الأنبياء، لكنهم في المقابل قتلوا الأنبياء وكذبوهم وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، ووقعوا في أمور على العكس من ذلك. يعني لا احترموا نبيا ولا حفظوا قدر من يأمر بالقسط من الناس،
1: فكانوا عكس النصارى،
0: فكانوا عكس النصارى تماما. طيب تعال إلى موقف المسلمين، تعال إلى موقفه المسلمين، نجد أن المسلمين عندما ينظرون إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء جميعا، أولا ينظرون إلى الأنبياء جميعا على أنهم أنبياء الله، وركن من أركان الإسلام الإيمان بالرسل. الإيمان إيه؟
1: بالرسل
0: جميعا. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل الإيمان المؤمنين مقياسا للإيمان، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال تعالى لا نفرق بين أحد
1: من رسله. قبل أن تتحدث عن الرسل دكتور، في قضية الله تبارك وتعالى أن النصارى جعلوا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، جعلوه في منزلة الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون، وأيضا اليهود جعلوا عزيرا ابن الله. لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم أنزل هذه السورة العظيمة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا تجلية لهذه العقيدة الصحيحة التي تكون عند المسلمين.
0: هم لم يقعوا إلا لخلل في العقيدة، لأنهم لا يعرفون، قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، لما كان عندهم خلل في العقيدة وهم لا يعرفون ربهم على النحو الذي يجب أن يعرفوه عليه وقعوا في مثل هذه الأمور. ولذلك الله تعالى قال وما قدر الله حق قدره، يعني لم يعرفوا لله قدرا. انظر إلى النصارى، ما دمت قد أخذتنا إلى هذا الباب، انظر إلى النصارى ماذا قالوا حين طلبوا من عيسى أن يدعو ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء. هل يستطيع ربك أن ينزل؟ هل هناك رجل مؤدب يقول عن خالق قادر على كل شيء هل يستطيع؟ يعني السؤال فيه سوء أدب مع الله. لو عرفوا قدر الله وأنه قادر على كل شيء ما قالوا هل يستطيع. يعني انظر حتى أحيانا ترى الخبث والغلو حتى في السؤال، استخدام الألفاظ اللفظة. هل يمكن أن يقول هذا المسلمون الله على كل شيء قدير؟ ولذلك الرسول حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نطلب الله نطلب له الفردوس الأعلى، يعني نطلب قادرا، وعقيدتهم أن الله على كل شيء قدير. لكن انظرهم غلوهم، يعني يرفعون المخلوق إلى درجة الخالق
1: وينقصون،
0: وعندما يتكلمون في موضوع الخالق يتكلمون، يعني أنا أتكلم عند واحد يعني مثلا الآن في ولله المثل الأعلى، لو جئت إلى رجل عادي أقول يستطيع أن يساعدني، يستطيع يروح معي إلى المكان الفلاني. لكن عندما آتي إلى رجل مثلا مليء من أغنياء الناس ولا يعني في درجة وظيفية كبرى، ما أقول هل يستطيع، أقول كلم فلان
1: يقف معي
0: لأنه مليء، عنده من الأموال، عنده هذا فيما يتعلق بالبشر، فما بالك برب البشر سبحانه وتعالى. ولذلك هم غلوهم أدى بهم إلى إساءة الأدب مع الله تبارك وتعالى في الوقت الذي رفعوا البشر إلى مقام الإله. لكن لعل ذلك لما رفعوا البشر إلى مقام الإله أن عندهم خلل في معرفة الإله، فلما كانوا لا يعرفون أن الإله قادر على كل شيء، لا يحتاج، لا يأكل، لا يشرب، يعني له الصفات الجمال والجلال، اختلط عليهم الأمر، فظنوا أن عيسى ومريم يمكن أن يكونا إلهين، لأنهم لم يعرفوا أن الإله له صفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر هنا الخلاف، الله تعالى يعني عقيدة المسلمين يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أما أولئك واحد يقول هل يستطيع، والآخر يقول إن الله فقير نحن أغنياء، والآخر يقول يد الله مغلولة، يعني إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى. بل تجنن لو قيل لأفراد الناس بأنه فقير، أحيانا بعض الناس تستنكف أن تقول له فقير، تستنكف لك لا لست فقيرا، أنا الحمد لله مستور الحال واموري طيبة وأنا غني وعندي فكيف يقولونها لله؟ لو قيل لشخص من الناس يدك مغلولة أنت بخيل يغضب، فكيف يسيئون الأدب مع الله عز وجل؟ هذا غلو وخروج عن الجادة.

0: وخروج عن الجادة. ولذلك يعني عقيدة المسلمين هي التي يعني هي الوسط، لأننا نوحد الله تبارك وتعالى ولا نشرك معه أحدا، ونعتقد له القدرة المطلقة، ونعرف أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يمكن أن نثبت له شريكا.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
0: شكر الله لكم، بارك الله فيكم.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صوتك يا بلاد وارفع نداءك في جلال.
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء. رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة، زاد في رواية: أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: دليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عطاؤه صلى الله عليه وسلم وبذله. كان العطاء والبذل أحب شيء إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان أعظم الناس عطاء بما ملكت يده، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان أجود الناس بالخير، لا يستكثر شيئا أعطاه الله تعالى ولا يستقله، ولا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخشى الفقر. وكان صلى الله عليه وسلم ينوع أصناف عطائه، فتارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل ببعير جابر، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه ويقول: إن خيركم أحسنكم قضاء، أخرجه البخاري. ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان.
2: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: أكمل الهدي رحمته ورفقه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس قلبا وأرقهم نفسا، ولا عجب قد حصر الله رسالته في الرحمة فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عنه عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. وكانت سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم ترسم أجمل لوحات الرحمة، وتسطر أعذب قصص الرفق، وتجسد أبدع مشاهد الإحسان. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. والقائل صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. والقائل صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. والقائل صلى الله عليه وسلم: من حرم الرفق حرم الخير. والقائل صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ممن يطيل بالناس في الصلاة فقال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. ومعنى يتجوز أي يخفف. وشملت رحمته صلى الله عليه وسلم سائر المخلوقات. قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. كبد رطبة أي أي كائن حي. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. ومعنى موقها أي الخف الغليظ، ومعنى الركية أي البئر. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ومعنى خشاش الأرض أي الحشرات والهوام. ولما رأى جمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه، ثم قال لصاحبه: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. ومعنى تدئبه أي تطيل عمله وتتعبه. في أحد أسفاره صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة رضي الله عنهم حمرة ومعها فرخان، فأخذ أحدهم فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش وترفرف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. والحمرة نوع من الطيور، ومعنى تفرش أي ترفرف بجناحيها وتقترب من الأرض.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سيرة البيت العتيق.
1: سيرة البيت العتيق.
2: يا محمد، والله ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغدر. أتدخل بالسلاح الحرم على قومك؟ وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد، وأنه لن يدخل الحرم غير السيوف في أغمادها.
3: كان من بنود صلح الحديبية أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من العام القابل لأداء العمرة التي عرفت بعمرة القضاء. ففي أواخر العام السابع من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 2000 من أصحابه، ومعهم السلاح، قاصدين البيت الحرام. ورأت عيون قريش الأسلحة ففزعت، وأرسلت وفداً ليستوضحوا الأمر.
4: ألا والله إنه هو.
3: فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ندخلها إلا كذلك. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، كانوا قد وهنتهم حمى يثرب.
5: إنه يقدم عليكم غداً قوم قد وهنتهم الحمى.
3: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين.
6: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم؟ إنهم أولو قوة وذو بأس شديد.
3: وأتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرتهم وأنجزوا مهمتهم. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. وبعد انتهاء الأيام 3 المحددة للعمرة جاء وفد من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
7: يا محمد، إنه قد انقضى أجل عمرتك، فاخرج عنا.
3: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه؟
7: لا حاجة لنا في طعامك، فاخرج عنا.
3: ورغم ذلك احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده وميثاقه معهم، وخرج دون مماطلة، وانطلق دون تباطؤ نحو المدينة المنورة.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. متفق عليه.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. في كل آية نور ورحمة،

0: كل آية نور ورحمة تري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم، فأذن لهم، فلقيهم عمر رضي الله عنه فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقلت: إنا نرجو العدو غدا، وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بايعه. فقال: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له، وكان يخرج إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
2: مرحبا بكم وأهلا
1: الشيخ محمد.
2: نعم.
1: هذه سائلة تقول بأنها تدرس في تحفيظ القرآن الكريم، هل تستطيع أن تراجع القرآن الكريم وهي حائض وعليها الدورة؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كانت لا تمس المصحف وإنما تراجعه من وراء الحائل فلا بأس بذلك. وأما قراءة القرآن فإن كان لذلك حاجة، مثل أن تخشى من نسيانه لو لم تقرأه، فلا بأس أن تقرأه. وكذلك لو كانت معلمة تحتاج إلى قراءته لتعليم البنات فإنه لا بأس بذلك أيضا. أما إذا كانت تريد أن تقرأه تعبدا فالأفضل ألا تقرأه، لأن العلماء مختلفون في جواز قراءة القرآن، في جواز قراءة الحائض للقرآن. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى. الشيخ محمد.
2: نعم.
1: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم وتقول لها أخ تحدث مع فتاة عبر الهاتف، تعرف عليها عبر الهاتف، هل يجوز له أن يقوم بخطبتها كزوجة في الحكم الشرعي؟
2: نعم، لا بأس أن يخطبها من أهلها، ولكني أنصحه أن لا يستمر في هذا العمل في مخاطبة النساء عبر الهاتف، لأن هذا يؤدي إلى الفتنة والشر الكبير. أما خطبته لهذه المرأة فلا حرج. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: الشيخ محمد.
2: نعم.
3: عفى الله عنك يا شيخ محمد، في جواب سابق لك السؤال لأحد الإخوة أنكرت على المرأة لبس العباءة على كتفين إذا خرجت إلى السوق، وتكرر هذا اللفظ في الجواب مرتين.
2: نعم.
3: تكرر هذا اللفظ في الجواب مرتين إذا خرجت للسوق، فهم منه بعض النساء أن هذا خاص إذا خرجت للتسوق، أما إذا خرجت للتمشية أو للزيارة أو إلى عملها فلا بأس. أرجو من سماحتكم توضيح ذلك.
2: وضع المرأة عباتها على كتفيها في الصلاة لا بأس به، لأن هذا هو عادة النساء، ولأنه أيسر لها حيث تستقر العبات.
3: نعم.
2: عليها ولا تحتاج إلى عمل، لأنها لو وضعتها على رأسها وهي تصلي ربما تحتاج إلى عمل لا داعي له. أما وضع العبات على كتفيها إذا خرجت السوق فإننا لا نرى لها ذلك، ونختار لها ألا تفعل، بل تضع العبات كما كانت النساء تعتاد ذلك على رأسها، لأن هذا أستر وأبعد عن الفتنة.
3: جزاك الله خير. يعني إذا خرجت في السيارة ولبست العباءة على كتفين لا شيء في ذلك؟
2: كيف؟
3: إذا كانت خارجة في السيارة لزيارة أقارب أو للتمشية ولبست العباءة على كتفين
4: لا أرى في هذا بأسا ما دامت المرأة محتجبة عن الناس في داخل السيارة.
3: عفى الله عنك.
4: فلا فتنة في هذا.
3: جزاك الله خير.
4: طيب.
1: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة.
5: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
1: ارفع صوتك لو سمحت.
5: السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
5: الشيخ محمد.
4: نعم.
5: إذا كان الواحد يشتغل في محل مواد بناء وجاء زبون وطالب حاجة ما هي عنده وراح اشتراها من مكان آخر من من من من, من محل آخر، هل عليه شيء؟
4: لا يجوز أن يبيع ما لا يملك.
5: كيف؟
4: لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده.
5: يعني
4: ولكن إذا جاءه الزبون يريد سلعة ليست عنده فليقول له هذه السلعة ليست عندي وراجعني بعد يوم أو يومين، فإذا اشتراها وحضر الزبون مرة أخرى باعها عليه بعقد جديد غير الأول.
5: يعني منه ما يجوز كذا.
4: وأما أن يعقد عليها وهي ليست عنده فهذا لا يجوز.
5: طيب
4: بما في ذلك من الغرر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك.
5: طيب السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
1: معنا مكالمة أخرى. نعم.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
6: بسأل حضرتك سؤال.
4: ها؟
6: حكم رفع البناء للقبور.
4: القبور لا يبنى عليها، لا بناء نازل ولا مرتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، وإنما يدفن الميت كما يدفن سائر الناس بدون بناء. أفهمت؟
6: طب بسأل حضرتك إذا كان اللحد، عمل اللحد للميت بيخرج من الارض ماء، طيب كيف نبني، كيف
4: يخرج من الارض الماء؟
6: يخرج ماء من الارض.
4: اي نعم، هذه يجعل شيء يحفظ الماء.
6: طب الارض كليه
4: حتى لا يتسرب، ولو عمق القبر كثيرا لابد ان يعمل اسباب تمنع تسرب الماء.
6: طيب الارض طينيه فضيله الشيخ، يعني عاوزين يعني شيء بحيث ان احنا يعني نتبع الشرع في الدفن. يعني
4: بارك الله فيك، لابد ان يعمل اسباب تمنع تسرب الماء.
6: طيب هناتي باسباب، هيكون دخل سهم نار.
4: نعم. زي
6: الطوب الاحمر.
4: ايش
6: يعني اذا وضعنا تحت الميت
4: اي
6: طوب احمر
4: هيتسرب
6: الماء برضه ويكون دخل النار؟
4: لابد ان يعمل سبب أو أن يغلف الميت بشيء يمنع وصول الماء إليه.
1: جزاكم
6: الله خير يا فضيلة الشيخ.
1: نعم.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
5: السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ محمد أبغى أسأل سؤال لو تكرمت.
4: نعم.
5: بالنسبة رجل عمره تقريبا 25 سنة.
4: أي نعم.
5: ولا التزم وفي الصلاة وفي غيرها من العبادات اللي بعد 25، فما أدري يا شيخ بالنسبة للعمر الذي مضى، ما أدري هل مع غير التوبة ما قضى ولا شيء؟
4: ليس عليه قضاء ما فات،
5: ليس عليه قضاء ما فات،
4: وعليه أن يتوب إلى الله ويكثر من العمل الصالح. وقد قال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات.
5: جزاك الله خير. في سؤال آخر يا شيخ جزاك الله خير.
4: طيب
5: بالنسبة للأطياب الكاشت الكولونيا وما الكولونيا الخفيفة هذه،
4: نعم،
5: هل يجوز تطيبها المسجد؟
4: هل إيش؟
5: هل يجوز أن يرشبها محل سجود المصلين؟
4: الأحسن ألا يفعل إذا كان فيها نسبة كبيرة من الكحول، لأن العلماء مختلفون في ذلك. أما إذا كانت النسبة قليلة فلا بأس.
5: جزاك الله خير.
4: بارك الله فيك.
5: شكرا بارك الله فيك.
1: نعم.
7: السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
7: بالله عليك أبغى أسأل فضيلة الشيخ محمد بن صالح.
4: نعم.
7: فضيلة الشيخ محمد بن صالح.
4: نعم، هو الذي يكلمك.
8: اهلا بك يا فضيله الشيخ.
2: نعم.
8: معكم شوقي فرج مواطن مصري مقيم في السعوديه.
1: سؤالك يا اخي.
8: في صلاه الجماعه عند الصلوات الرباعيه والثلاثيه اذا دخل الماموم بعد ركعه او اثنين فهل عندما يؤدي ما فاته يقرا الفاتحه وسوره وايات ولا الفاتحه فقط؟
2: يقرا الفاتحه.
8: ايوه.
2: ثم ان ركع الامام ركع معه.
8: ايوه.
2: وان بقي الامام يقرا السوره بعد الفاتحه.
8: لا فيما فاته يعني اللي
2: يعني اذا قرا يعني ما قضاه.
8: ايوه القضاء. ايوه
2: القضاء يقرا الفاتحه فقط.
8: الفاتحه فقط
2: ما دام قد ادرك مع الامام ركعتين.
8: ايوه.
2: فان الذي يقضيه اخر صلاته.
8: اخر صلاته.
2: واخر الصلاه ليس فيها الا الفاتحه.
8: الله يفتح عليك. معظم الأئمة لا ينتظرون ثواني قليلة لقراءة الفاتحة.
2: طيب يستمر بقراءة الفاتحة.
8: أيوة.
2: ولو كان الإمام يقرأ.
8: يعني ما عشان ما يسمع القرآن.
2: الفاتحة لا صلاة الإمام لم يقرأ بها.
8: أيوة الفاتحة على طول. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.
1: معنا مكالمة أخرى.
9: السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
9: ممكن بس أبغى حبيت أسأل سؤال لو سمحت.
2: تفضل.
9: الأدعية المستحبة في الصلاة بداية الصلاة. هناك أدعية مستحبة في بداية الصلاة عشان الواحد يكون يعني خاشع في الصلاة.
2: الاستفتاح إذا كبر تكبيرة الإحرام يستفتح إما أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ البسملة ثم الفاتحة. سمعت
1: يا أخي؟
9: إيه نعم معك.
1: الشق الثاني من سؤالي فضيلة الشيخ يقول كثيرا ما أشرد وأفكر في الدنيا هل هذا ينقص من أجر الصلاة؟
2: هذا ينقص من أجل الصلاة بلا شك. وعلى الإنسان إذا أحس بهذا الشرود أن يدخل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كان مع جماعة فإنه لا يدخل عن يساره ولكن يكفيه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات. نعم.
1: جزاك الله خير. معنا مكالمة أخرى.
9: جزاكم الله خير.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: الله يحفظك يا شيخ. أبوك سؤال.
2: نعم.
10: بالنسبة للطواف الله يحفظك هل يشرط له وضوء؟
2: أكثر العلماء على أنه لا بد من الوضوء في الطواف.
10: نعم.
2: واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله.
10: نعم.
2: أنه لا يشترط الوضوء للطواف.
10: نعم.
2: والإنسان إذا كان يريد أن يطوف.
10: نعم.
2: فلا شك أن الأفضل أن يكون على وضوء احتياطا ولأنه إذا انتهى من طوافه يشرع له أن يصلي ركعتين.
10: نعم.
2: وإذا لم يكن على وضوء.
10: نعم.
2: لم يتسنى له أن يصلي ركعتين.
10: بارك الله فيك يا شيخ.
2: وفيك.
10: السلام عليكم.
1: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم. هذه السائلة معنا على الخط. لديها ولد عمره 19 سنة. كثيرا ما تأمره بالصلاة يفوته كثير من الأوقات وهذا الولد يتباطى. هل عليها إثم في ذلك وماذا يجب عليها في مثل هذه الحالة؟
2: ليس عليها في ذلك إثم ما دامت قد قامت بالواجب عليها من إيقاظ الرجل وإرشاده ونصحه لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال تعالى إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وقال أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فإذا كانت هذه المرأة تنصح الولد وترشده وتوقظه للصلاة وتحثه عليها
4: فليس عليها أكثر من ذلك. نعم لو فرضنا أنه لا يصلي إطلاقا فهنا يجب أن تتصل بولاة الأمور ليقوموه. نعم
1: الشيخ يدخل الأب في أيضا في مثل هذه الحالة أو في هذا الحكم؟
4: إذا كان لو إذا كان هناك أب فالأب هو الأصل
1: هو
4: المسؤول عن عائلته، ويجب عليه أي على الأب أن يقوم بما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يأمر أبناءه بالصلاة لسبع ويضربهم عليها لعشر.
1: هذه سائلة فضيلة الشيخ معنا على الخط تستفسر عن الزكاة، عندها حلي تقول كيف أقوم بإخراجه، هل أعطيها إمام المسجد؟
4: نعم إن كان إمام المسجد ثقة ويعتمد عليه في صرف الزكاة في أهلها فلا بأس، ولكن الأفضل أن تؤدي الزكاة زكاة حليها بنفسها، لأن أداء الزكاة عبادة، فكون الإنسان يباشره بنفسه أفضل. وأما إذا كان إمام المسجد رجلا مستقيما في دينه لكن ليس عنده بصيرة في من يستحق الزكاة ويخشى أن يصرفها لمن لا يستحق، فهنا لا يعطى الزكاة من أجل أن يصرفها،
1: بل
4: يطلب شخص آخر يكون عنده بصيرة وثقة.
1: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن، هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم وتقول أحرمت بالعمرة وجلست عند أخت زوجها قبل قضاء العمرة ووضعت مساحيق التجميل على وجهها، هل عليها شيء في ذلك؟
4: ليس هناك داعي إلى وضع مساحيق التجميل في حال الإحرام، لأنها ممنوعة من معاشرة الزوج ومباشرته حتى تحل من إحرامها.
1: هل عليها شيء في ذلك شيخ؟
4: تقول ليس عليها شيء فيما مضى.
1: نعم
4: لكن في المستقبل لا تفعل.
1: فضيلة الشيخ،
4: نعم
1: السائلة تسأل وتقول أيضا تصوم 3 أيام من كل شهر، إذا كانت حائض مثلا وجد آتت دورة في مثل هذه الأيام هل تقضي بدلا منها؟
4: صيام 3 أيام من كل شهر لا فرق بين أن تكون من أول الشهر أو وسطه أو آخره، كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره. وعلى هذا فإذا كانت الدورة يعني إذا كان الحيض فيها في أيام البيض فإنها تصوم قبل الدورة يعني قبل الحيض أو بعده.
1: نعم أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات عبر رسائلكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، وردتنا رسائل من ضمنها هذه الثلاث التي وردتنا من عبد القادر مطلق السعيدي من العراق محافظة التأميم، و المرسل سين عين سين من الطائف، ورسالة جواد عبد أو عيد عبد الله من العراق محافظة صلاح الدين قرية البوطعمة. ونبدأ برسالة المستمع عبد القادر السعيدي من العراق محافظة التأميم. يقول في رسالته وهو من محافظة التأميم: أثناء وقوف المصلي على سجادة الصلاة وهو استمر بالصلاة، في هذه الحالة كيف يكون اتجاه نظره؟ هل يجوز النظر إلى السماء أو إلى الأمام أو إلى محل سجوده؟ هذا ولكم جزيل الشكر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السنة النظر إلى محل السجود، هذا السنة. ما دام قائما يصلي فالسنة ينظر مصدر على سجوده، ولا ينظر لا يمينا ولا شماما ولا أمام ولا فوق. وجاءت السنة الصحيحة بالنهي عن رفع البصر إلى السماء، وأن هذا على خطر أن يخطف بصره، فلا يرفع بصره إلى السماء لا في دعائه ولا في صلاته في حال الصلاة، ولكن ينظر إلى مصدر سجوده. نعم. والحديث الصحيح: لا ينتهين أقوام الرفع أبصار إلى سنة الصلاة أو لا ترجعوا إليهم، قال أو لا تفطهن أبصارهم.
0: أيضا يقول: كيف يكون اتجاه الإنسان عند موته؟ هل تكون أرجله باتجاه القبلة أم تكون نحو الشرق ورأسه نحو الغرب واتجاه وجهه نحو القبلة؟ وهل تغميض عيون الميت سنة؟ وما
1: السنة
0: الإجابة على هذا؟
1: قبلة المسلمين وكعبة المسلمين أحياء وأمواته.
0: نعم.
1: فإذا ظهرت علامات الموت في الرجل أو في المرأة يوجه إلى القبلة، يكون على جنبه الأيمن ويوجه وجهه إلى جهة القبلة في أي مكان كان، سواء كان القبلة في الغرب أو في الشرق أو في الجنوب على حسب البلدان. فإذا كان في بلد قبلتها المغرب يوجه وجهه إلى المغرب كان يجد، وإذا كان في بلد قبلتها الجنوب كمدينة والشمال يوجه إلى الجنوب، وهكذا على جنبه الأيمن. وإذا مات غمض عيناه قبل الموت لا، لكن عند ما يموت من تخرج روحه تغمض عيناه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نعم.
0: يقول: وما يفضل القول عند الميت قبل موته؟ نرجو الإفادة.
1: نعم.
0: يريد ما الذي يقال عند الميت عند موته؟
1: لا يقال لأخي اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته على الحق ونحوه، كلام طيب.
0: نعم.
1: مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا إلا بخير، فإن لم تكن تؤمن على ما تقول. إن الميت لا يقال إلا خير من دعاء طيب، من ذكر الله، من استغفار، دعاء له المغفرة والرحمة.
0: أيضا يقول: ما حكم قراءة ياسين عند الميت؟
1: جاء في حديث ضعف النبي صلى الله عليه وسلم قراءة ياسين عند موتانا، قراءة موتاكم ياسين، يعني عند محتضرين. فسر العلماء الموتى هنا بمحتضرين، المحتضر سمي ميتا لأن قرب الموت، ولكن الحديث ضعيف فلا تسن على الصحيح لعدم صحة الحديث، وبعضها أيضا ظن صحته فاستحدها. وإذا قرئ الباب وعظ إذا كان يعقل يستفيد قراءة ياسين أو غيرها من القرآن هذا كله طيب، لكن الحكم بأنها سنة يحتاج إلى دليل، والحديث ضعيف عند أهل التحقيق. نعم. فإن رواية شخص قال لها أبو عثمان هو مجهول.
0: نعم. هذه الرسالة وردتنا من المستمع سين عين سين من الطائف. يقول: والدي عمل عملية بالمستشفى وجلس في المستشفى أكثر من 15 يوم ولم يصلي 44 فرض كانت قبل العملية، وقد اشتد عليه الوجع ولم يصلي تلك الأربعة، وأما 40 الفرض فهو كان في حالة بنج ولا يتمكن من الطهارة الكاملة التي تمكنه من أداء الصلاة، لذا أرجو إرشاده عن القضاء والكفارة. ماذا تقولون في ذلك وفقكم الله؟
1: إذا مات الميت عليه صلوات لا تقضى عنه، ما شرع الله قضاء، لكن ينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا تنبيهه على الصلاة ويصلي على حسب حاله، قاعدا أو قائما أو على جنبه أو مستقيا، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم حسين: ما صلي قائما فإن صلت قاعدة فإن صلت على جنب فإن صلت مستقيا. فينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا هذا، ويشجع المريض ويوجهه ويعلمه حتى يصلي على حسب حاله المرء، ولو كانت ملابسه نجسة تيسر غسلها أو إبدالها بغيرها فالحمد لله، وإذا صلى على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم، وهكذا الفراش صلي عليه ولو كان نجسا فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا تيسر تغير الفراش تغير الملابس بشيء طاهر هذا واجب، وإذا ما تيسر صلى على حسب حاله، ولو ما توضأ ولو كانت فيها فيها نجاسة، وهكذا الفراش. وإن قدر على الوضوء أو التيمم وجب عليه ذلك، بدل الوضوء أحضر عنده الماء وتوضأ، وإن لم يقدر على استعمال الماء أحضر عنده بعض التراب حتى يتيمم يتعفر يعني بوجهه وكفيه كما هو معروف، وإذا عجز عن هذا وعن هذا ولم يتيسر صلى على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن كثير من الناس لا يبالون بها المسائل، يتركون المريض، والمريض ربما يتأول أنها قد اشتد به المرض وأنها سوف يفعل إذا خف عليه المرض، وقد يأتيه الموت ولا يفعل، فلا ينبغي هذا، بل يجب أن المريض يصلي على حسب حاله بالماء أو بالتيمم قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستعصرا حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا هو الواجب. أما إذا كان شعوره قد تغير كان أصابه لا يغير عقله فلا صلاة عليه، إذا تغير العقل فلا صلاة عليه، لكن ما دام عقله معه فعليه الصلاة. وإذا هذا البنج وتأخر صحوه من البنج يوما أو يومين فهذا مثل النائم، إذا استيقظ يصلي ما ترك. أما إذا كان أصابه خلل في عقله بأن اختل عقله بسبب المرض وهو مضى عليه مدة طويلة فهذا لا شيء عليه، لا قضاء عليه لو صح بعد ذلك، وإن قضى احتياطا حسن، لكن لا قضاء على الصحيح إذا طالت المدة. أما إذا كانت مدة يوم يومين ثلاث فيقضي بعد أن يصحو من غشيته وذهاب عقله. ولو على كل تقدير لا تقضى على الصلاة، سواء تعمد ذلك لجهله أو لعلة من العلل فلا تقضى الصلاة.

0: إن أمي مات لا يصوم شهر، وآخر يقول إن أبي مات وعلي كذا، فيقول صوم، فيأمرهم بالصوم، ويقول لهم أرأيتم لو كان على أبيك أو كان على أمك أو كان على أختك دين كنت قادرة؟ فقل والله فالله حق الوفاء، فيشبه ما عليه من الصوم بالدين، ويأمر أولياءهم بالقضاء. أما الصلاة فلم يأمر أحدا بقضائها عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. لكن بالنسبة للصيام، أليس في مثلا خاص برمضان أو في كل صيام؟
0: الصواب نعم.
1: نعم.
0: بعض العلم يخصه بالنذر.
1: نعم.
0: ويقول هذا في النذر خاصة، ولكن قول ضعيف. والأحاديث عامة في رمضان وفي غيره، صوم رمضان، صوم كفارة، هذا يقضي عن أولياءه. نعم.
1: هذه الرسالة وردتنا من الجمهورية العراقية محافظة صلاح الدين. يقول مرسلها جواد عبد الله، يقول لقد أصبح من المتعارف عليه وشائعا على ألسنة الناس، يمكن الناس في العراق، وكأنما هو شيئا بديهيا، أن الدنيا بما فيها خلقت لأجل رسول الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه، ولولاه لم تكن ولم تخلق ولم توجد. نرجو من فضيلة الشيخ المجيب على أسئلة المستمعين الإجابة على سؤالي مع الأدلة الشافية إن كان كما قيل، وجزيتم خيرا.
0: هذا من كلام بعض العامة الذين يعرفون ولا يفهمون، قول بعض الناس أن الدنيا خلقت من أجل محمد، ولولا محمد ما خلقت الدنيا ولا خلق الناس، هذا باطل ولا أصل له، بل هو كلام فاسد. والله خلق الدنيا ليعرف ويعلم سبحانه وتعالى وليعبد جل وعلا. خلق الدنيا، خلق الخلق ليعرف بأسمائه وصفاته وقدرته وعلمه، وليعبد وحده لا شريك له ويطاع سبحانه وتعالى، ما لا من أجل محمد ولا من أجل نوح ولا موسى ولا عيسى ولا غيره من الأنبياء، بل خلق الله الخلق ليعبد وحده لا شريك له. خلق الله الدنيا وسائر الخلق ليعبد ويعرف ويعظم ويعلم أنه على كل شيء قدير، وأنه هو قادر على كل شيء، وأنه بكل شيء عليم، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بين أنه خلقهم ليعبدوه لا من أجل محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد من جملتهم، خلق ليعبد ربه وعبد ربه حتى يأتيه اليقين. قال سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال سبحانه: ما خلق السماء والأرض بينهما باطلا. والله جل وعلا خلق الخلق ليعبد، خلق هذه الحق وبالحق ليعبد ويطاع ويعظم وليعلم أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء سبحانه وتعالى. فأيها السائل، هذه الأشياء التي سمعتها باطلة لا أساس لها، لم يخلق الله الخلق لا الجن ولا الإنس ولا السماء ولا الأرض ولا غير ذلك، لم يخلق ذلك من أجل محمد عليه الصلاة والسلام ولا من أجل غيره من الرسل، وإنما خلق الخلق وخلق الدنيا ليعبد وحده لا شريك له، ليعرف بأسمائه وصفاته، هذا هو الحق وهذا الذي قامت عليه الأدلة. وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الناس وهو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء وسيد ولد آدم، لكن الله خلقه ليعبد ربه، وخلق الناس ليعبدوا ربهم سبحانه وتعالى، ما خلقهم لأجل محمد وإن كان أفضل الناس. فافهم هذا وبلغه غيرك أيها السائل، لأن هذه مسألة مهمة، وقد وقع فيها من ينسب إلى العلم من الجهلة ومن الغلاة الذين ليس عندهم العلم الحقيقي نصيب، أو هذه أشبه بالعامة الذين ليس عندهم علم. أما أهل العلم والبصائر هم يعلمون أن هذا باطل، وأن الله سبحانه خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وليعرف بأسمائه وصفاته، وأنه الحكيم العليم، وأنه السميع المجيب، وأنه العليم القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى.
1: سؤاله الثاني، سؤال جواد، يقول: قال الله تعالى في كتاب العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما المقصود بالناس في الآية الكريمة؟ هل هم المسلمون فقط أم سائر الناس؟ وإن كان الخطاب للمسلمين فقط، فلماذا لم يخاطبون بلفظ المسلمين؟ نرجو من فضلتكم الجواب الفصل في ذلك.
0: المراد هنا جميع الناس، كلهم واجب عليهم الحج، لكن بشرط الإسلام، شرط يسلموا، فلو حجوا قبل الإسلام ما يصح. الناس كلهم عليهم الحج، لكن المسلم عليه يبادر به مع الاستطاعة، لأنه قد دخل في الإسلام وجبت عليه أعمال الإسلام المفروضة من صلاة وزكاة وصوم وحج. أما الكفار فعليهم أن يسلموا وعليهم أن يقوموا بهذه الواجبات، فهم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بالصلاة والصوم والحج وغير ذلك، لكن لا تصح

0: حتى يأتوا بشرطها هو الإسلام. بغير إسلام أعمالهم باطلة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان لهم. فهم كلهم مخاطبون بأعمال الشريعة وفروضها وفروعها، لكن لا تصح منهم هذه الفروع حتى يأتوا بالأصل وهو الشهادتان: توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأنه مستحق للعبادة، والشهادة للرسول بالرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر النبي والمرسلين، والإيمان بأنه خاتم النبيين وبأن كل ما أخبر الله به ورسوله حق. فلا بد من هاتين الشهادتين: الشهادة بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، وما عبده الناس من أصنام أو أموات أو أشجار أو أحجار كله باطل، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل، على آية من سورة الحج. وكذلك لا بد من الشهادة بأن محمد رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني، لا بد من الشهادة بأنه رسول الله حق وبأنه خاتم الأنبياء. فمن لم يأتي بهاتين الشهادتين عن صدق وإيمان ما تصح صلاته ولا صومه ولا زكاته ولا حجه ولا سائر عباداته حتى يسلم، حتى يرضى في دين الله بالشهادتين وبالإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. فإذا أسلم وجب عليه أداء هذه الحقوق من صلاة وصوم وحج وغير ذلك. نعم. بشرط الاستطاعة.
1: شكرا لفضلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد القادر السعيدي من العراق محافظة التعميم، والمستمع سين عين سين من الطائف، ورسالة جواد عبد أو عيد عبد الله من العراق محافظة صلاح الدين قرية البوطعمة. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على فضلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نبقى الآن وإياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله الجرافين وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الجنود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والفجر وليال العشر والشفع والوتر.

إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، الصفر هو الفارغ. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجاني إلى يوم القيامة. رواه البزار والطبراني والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ويعتلجان يتصارعان ويتدافعان. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، إلا أنه قال فيه: لقد سألت الله باسمه الأعظم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. هذا طلال الزايدي يحييكم من خلف المايك ومن الإخراج عبد المجيد الحربي. نحييكم في برنامجكم رحلة بناء، وعنوان هذه الحلقة في يوم بدر، هذا اليوم العظيم الجليل اللي حقيقة سمي يوم النصر الأكبر، واللي انتصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين في أول معركة التقى بهم عليه الصلاة والسلام. هناك تفاصيل كثيرة نتحدث عنها في رحلة البناء من خلال غزوة بدر، لكن دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. حياك الله يا دكتور، هلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله، حيا الله طاقم العمل، حيا الله السادة المستمعين والسيدات.
2: دكتور صالح، غزوة بدر أو يوم بدر، اليوم العظيم واللي وافق حقيقة في هذا الشهر الكريم اللي نتحدث فيه عن هذا البرنامج، وهذه الغزوة وقعت في هذا الشهر الكريم. دعنا نتحدث عن رحلة أو غزوة بدر من خلال رحلة البناء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نحن نذكر دائما أن الله عز وجل يعتني بنبيه عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته في السيرة في العهد المكي كان المسلمون قليل، وكان في بدايات الوحي كان المظاهر العناية بالنبي عليه السلام أكثر وضوحا، واستمرت عناية الله برسوله لكن ما كانت واضحة بشكل كبير. ليش؟ لماذا؟ لأنه بعد ما انضم إليه المؤمنون احتاجوا إلى أن يعني يتلقون نوع من العناية، فكانوا عليه الصلاة والسلام يعتني بهم بأمر ربه وتوفيقه سبحانه وتعالى وهداه. وكلما زاد عددهم وأصبحوا أمة من الناس زاد مستوى العناية بهم، فلذلك تأتي الآيات أحيانا لبناء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد هناك أمور تحتاج إلى عناية بنفسيته، مثل بداية الوحي وعدم فهمه لما يحصل، بدايات التعذيب الذي حصل، ما حصل له من فقد خديجة وفقد عمه، وكل هذه الأمور النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل أعباء أمة بأكملها. فكانت عناية الله تتم أكثر ظهورا بروزا واضحة أكثر في حق الصحابة، وفي حقه هي قائمة لكنها لم تكن ماثلة كثيرا، وإلا لازال الله يعتني بنبيه حتى في الجنة، فالله جل جعله في الفردوس الأعلى وجعله له للشفاعة، وهذه كلها من عناية الله عز وجل بالنبي عليه الصلاة والسلام. إنما في فهمي البسيط أنا أستطيع أن أقرأ مظاهر العناية بالصحابة أكثر في العهد المكي. في غزوة بدر بداية تشكل الأمة والمجتمع المكي المسلم، وخرجوا وهم يريدون العير ولا يريدون المدني، وخرجوا وهم يريدون العير ولا يريدون النفير. وفي تلك الفترة يريدون هذا العير التي يريدونها ليس لأن الصحابة قطاع طرق أو أنهم أناس ينهبون ويسلبون، ولكن الله عز وجل هي أموالهم التي أخذت، فإن قريشا قد أخذت أموال المسلمين جميعا في مكة وهم يستردونها، وهم يتعرضون لكثير من الأذى والمضايقات والحرمان من الحقوق. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج بالناس ولم يعزم على أحد، يعني من أراد الخروج خرج، لأنهم لم يكونوا يتوقعوا قتالا، فخرجوا على قلة،
2: هي مجرد قافلة ممكن
3: يعني مع حامية لن تكون حامية بمستوى جيش يقاتل، فخرجوا. فالله عز وجل يقول وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فكانت رغبة الناس أن يحصلوا على الطعام
2: على غير ذات الشوكة.
3: غير ذات الشوكة يعني ليس ما حد يرغب في القتال. طبيعي ما حد يرغب في القتال.
2: صحيح.
3: خاصة أنهم ذهبوا
2: وليس خوفا لكن الإنسان
3: ولكن لكن النية يعني الرغبة كانت هنا. الله يريد شيئا آخر. الله يريد شيئا آخر. وما يريده الله عز وجل يجب أن يقع. يقول الله عز وجل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
2: وما يريده الله خير.
3: لا شك أنه الخير خير من ذلك كل ما جاء للناس بعد ذلك من الخير يفوق ما كانوا سيحصلون عليه في تلك القافلة. في تلك القافلة فوقعت المعركة أو حصلت المعركة بعد ذلك. الصحابة لم يكونوا مهيئين إليها وكان ما كان من المشورة والمشاورة في القتال وطريقة القتال وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام للناس أشيروا علي أيها الناس حتى لا يخرج النبي من اتفاق أو من عقد عقده أو عهد عاهده. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجعل أهدافه سببا لإلغاء القيم والأخلاق والعهود والمواثيق. فإنه يتعامل مع كل القيم بتوازن لا يقدم شيء على شيء. نعم أنني أريد أن يكون هناك قتال ولكن لا أستطيع أن أخالف عهد عهدته الناس وأحمل الناس على ما لم يكونوا في حسبانهم.
2: ولذلك احترم البيعة التي بايعها الأنصار وأنه لما قال أشيروا أشيروا كان يريدهم هم
3: يريد هذا حتى قال أشيروا عليه الناس فأشاروا فسكت حتى أتت مشورة الأنصار. فلما أتت قال نعم كانك تريدني يا رسول الله قال نعم قال اذهب فوالله فلو بلغت بنا برك الغماد لتبعناك ما تخلفنا منه.
2: ما قال أنا نبي وخلاص امشوا.
3: نعم صحيح وهذا يدل على الإنسان أنه يجب أن القيادة لها التزامات ولها أخلاق ومن أخلاق القيادة احترام العهود والمواثيق والقوانين قوانين العمل وشروط العقود. يا أهل الذين آمنوا أوفوا بالعقود. جاء حذيفة بن اليمان وأبيه وقد أسلم وفي الطريق وجدوهم قريش فلم يطلقوهم حتى عاهدوهم ألا يقاتلوا مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
2: سبحان الله.
3: فعاهدوهم فلما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن عاهدنا هذا الحي من قريش فما نصنع؟ قال نفي لهم بعهدهم هذا هم مشركون.
2: الله.
3: العهد جاء من اثنين والنبي هو الذي يفي به. قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. هي قاعدة واضحة. إذا تعطلت أسباب الأرض لا أسباب الأرض تعطل أسباب الأرض لا يلغي تعطل أسباب السماء لا يلغيها أبدا. إنما الذي يلغي أسباب السماء أو يبعد أسباب السماء أو يصرف عنا عون الله عز وجل هو سوء النوايا أو سوء العمل. فهنا في المعركة الآن يغلب على الظن أن الانتصار في المعركة ربما يكون بعيدا. العدد 300 وليس معهم إلا فرسين
2: والإبل التي معهم يتعاقبون عليها نعم ثلاثة كل
3: عام قضوها مشيا على الأقدام سيرا على الأقدام وطعام كان التمر بسيط يتناوبون عليه وطعام قليل وفي قلة من الدروع لا دروع. النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقدهم وجد رجلا يعني فدفعه بهذا كان بارزا يعني حتى ما عندهم ما يستروا جسادهم سترا كاملا
2: والقافلة VIP
3: يعني هناك جايين حتى الجواري أحضروا.
2: صحيح
3: يعني هم الآن خارجين في نزهة ليسوا خارجين إلى معركة.
2: صحيح وخرجوا بكل
3: بخيلهم وخيلائهم
2: قضيهم وقضيضهم ومدججين بالسلاح بكل ألوان السلاح.
3: كل الأسباب التي يعني يعرفها الناس في الحروب موفرة لديهم والطعام.
2: إذن هناك استعداد إنما في استعداد
3: لا يوجد المقارنة لا مقارنة. ولهذا الله جل جلاله أول شيء ألغاه من هذه المقارنة مقارنة العدد يقللهم في أعينكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فألغى المعادلة الرقمية لأن المعادلة الرقمية سوف تؤثر على معنويات المسلمين وأيضا المعادلة الرقمية ربما تمنع إقدام الكافرين. والله قال الله عز وجل ليقضي الله أمرا كان مفعولا وأمر الله لابد أن يمضي. من لابد أن يمضي في أناس يذهبون إلى حتفهم وأناس يتجهون إلى نصرهم. هنا المعركة ليست بين فئة وفئة. المعركة بين الحق والباطل.
2: يا سلام.
3: المقياس الوحيد الذي يجب أن يعلو هو مقياس الحق. ولذلك سميت أم الفرقان فرقت بين الحق والباطل. هذه واحدة. الثاني النبي عليه الصلاة والسلام مشفق على هذه. الموقف اللي أبي بكر في الغاروش كان مشفقا على النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يقول له نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآه. النبي يرى هذه الثلة القليلة. ولا يريد أن تكون لقمة سائغة في المشرك. وأتوا على غير ميعاد.
2: صح.
3: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. هذا الأسلوب.
2: ويدعو حتى سقط الرداء من فوق كتفه ومن فوق
3: لأنه أبو بكر نفس الصاحب يرفع يديه
2: يرفع
3: أبو بكر هو الذي كان يرفع.
2: سبحان الله.
3: رحمة بي حتى كفاك مناشدتك ربك فإنه منجزك ما وعدك. النبي لما يدعو بهذه الدعوة سبقه بهذا موسى وهارون، لأنهم عندما دعوا الله عز وجل قال انتظر أنك انتظر موسى وقومه
2: ليفسدوا في الأرض ويذرك،
3: ذكروا سببا لهلاكه. يعني في غير لو غير الله عز وجل مع البشر أنت تأتي بمسوغات، تأتي مسوغات حتى. فالنبي يذكر مسوغات هنا، قال اللهم إن تهلك هذه العصابة
2: لا تعبد
3: لن تعبد في الأرض، لأنهم الثلة هؤلاء لا زال مسلمون في المدينة. ولكن إذا هلكت هذه العصابة ومن فيها، وربما ولا شك أنه من بين هذه العصابة بل هو، فمن بقي وما لن تعبد في الأرض. فأنزل الله عليه عز وجل النصر وأراه مواطن الكفار. هنا قام النبي عليه الصلاة والسلام في نقطة مهمة جدا. لو لم يحدث هذا من النبي عليه الصلاة والسلام كيف سيكون يقين الصحابة بالنصر؟
2: كيف
3: لو مجرد أنه اكتفى بالوعد السابق. الوعد السابق لا شك أنه كاف عند المؤمنين، فالذين جاءوا في بدر هم خلص الناس وهم خيرتهم، كما أن الذين شاركوا من الملائكة هم خيرة الملائكة. لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار شيء، كلما زاد حجم التحدي وزاد حجم الهول احتجنا إلى شحنة أعلى من الإيمان، وأحيانا نحتاج في شحنة الإيمان إلى معالم حسية مراعاة للبشرية لا مراعاة للطبيعة الأخرى.
2: يا سلام.
3: لأنهم بشر ويتفاوتون، وإذا دارت رح المعركة يغفل الإنسان عن تلمس هذه المعاني، فما الذي يبقى؟ الجانب الحسي. الجانب الحسي لا ينسى، ليس سهل النسيان في حمأة المعركة، في لحظة إن صحت العبارة الانشغال التام، المعاني العميقة لا تظهر. فحتى تبقى المعاني مثلة، فقام عليه الصلاة والسلام يريهم مصارع القوم،
2: هذا فلان بيموت هنا وفلان
3: هنا، أصبحت القضية ملموسة محسوسة أبدا، وكأنهم ينظرون كأنهم يعيدون معركة سابقة
2: وينتظرون متى تبدأ عشان طبق
3: ليروا ذلك. ولو رأوا واحدا منهم سقط في موضعه
2: سيزداد،
3: لن يبقى للشيطان وسيلة في أن يدخل ليهز أو يتهتز بسبب الشكوك. وهذا يعني أن في بناء الناس لا تعول فقط على رصيد الإيمان وحده، فإنه قد يأتي من الزلازل ما يزعزع ذلك الإيمان. فحاول أن توجد ما يمكن للبشرية الطبيعية وللإنسان البشر بطبيعته أن يتلمسه حتى يستعيد شحنته من اليقين التي يفترض أن يكون عليه وينبغي أن يكون عليه. فنراعي بشرية الناس عند تقديم الوعود، وعند خاصة عندما يواجهون شيئا صعبا. من الصعب على إنسان يعني مريض بمرض عضال يرى الناس يتساقطون من هذا المرض، ما يجب أن تأتي تساعده وتستوعب بشريته عندما تريد أن توجه وأن ترشده إلى الإيمان حتى لا يرد الأمر ولا يثق بربه.
2: أنا أعتقد الجزئية هذه ربما نتوسع فيها في حلقة قادمة، لأنه مهم جدا ربط الناس ببعض الوعود عندما تكون الحجام الأخطار عظيمة. دكتور صالح شكرا لك، أيضا شكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
1: رحلة بناء يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
0: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نداءات ربانية.
2: نداءات ربانية.
1: يحفل كتاب ربنا جل وعلا بنداءات ربانية عظيمة يخاطب بها ربنا جل في علاه البشرية كافة، منها نداءات موجهة للمؤمنين خاصة.
3: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة.
4: ومنها نداءات موجهة إلى عموم الناس.

0: تقول.
1: والبعض منها موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة.
2: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم.
1: نداءات ربانية.
3: والمؤمن يستفيد من كل هذه النداءات، حتى النداءات الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض والهدف الأساس من هذه النداءات شد الانتباه لما يتضمنه الخطاب الرباني من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. نداءات ربانية مع طلال الزايدي والدكتور محمد بن مطر السهلي.
4: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. نحن وإياكم أيها الإخوة الكرام في البرنامج الأسبوعي في ملكوت الله، وهذا البرنامج نسلط الضوء فيه على آيات الله سبحانه وتعالى وما جعله من إعجاز وإبهار لعباده، لعل الله عز وجل أن يهدي قلوبا مغلقة إلى الحق بإذنه. يسرنا ويطيب لنا في هذا الدرس أن يكون معنا ضيفا كريما، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور بندر الشراري. السلام عليكم الشيخ بندر وحياكم الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي محمد وحيا الله المستمعين والمستمعات.
4: حياكم الله يا شيخنا. أيضا هذه أطيب التحايا من فريق العمل، من التنفيذ الإذاعي عبد العزيز عسيري، ومن الإخراج عادل السليهبي، وهذه تحياتي محدثكم محمد القرني. وكما قرره شيخنا في هذا الدرس، سوف يكون الحديث حول آيتين من آيات الله العظام، ألا وهما الشمس والقمر، آيتان من آيات الله. سوف نأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الدرس على ما يسمح به الوقت من نقاط مهمة فيما ذكر أيضا في القرآن والسنة حول هاتين الآيتين. لعلكم الشيخ بندر بارك الله فيكم تصدرون هذا الدرس بالحديث عن هاتين الآيتين، تفضلوا فتح الله عليكم.
5: الحمد لله الملك الديان، خلق الشمس والقمر بحسبان، والصلاة والسلام على المبعوث للإنس والجان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، يشرفني المشاركة في هذا البرنامج والذي وسم بعنوان في ملكوت الله، للحديث عن الشمس والقمر من خلال ما ورد في كتاب الله عز وجل، دعوة للتفكر في تلك الآيتين، ودعوة لتفهم ما يتعلق بهما مما ورد في شأنهما في كتاب الله عز وجل. فإن الله ذكر الشمس والقمر في كتابه على قدر ما يحتاجه الإنسان من الموعظة والعبرة، وعلى الحد الذي يمكنه التفكر والتأمل في هاتين الآيتين العظيمتين. إن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر في هذا الكون الفسيح وبما فيه من الأجرام العظيمة والكواكب والنجوم والتي تعد بالمليارات، وأحدها الشمس والقمر، كل هذه خلقت لهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي خلقه الله لعبادته. ومما يدل على أن الله خلق هذه الأجرام وما فيها وبما فيها السماوات والأرض والشمس والقمر، قوله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سخرهما للإنسان لتكون سببا في مصالحه الدينية والدنيوية. وأما مصالحه الدينية فبالتفكر والتأمل والسياحة الفكرية التي يستدل بهما على عظمة، التي يستدل بخلق هذين النيرين على عظمة الخالق، لأنهما مخلوقان عظيمان، فهما يدلان على عظمة خالقهما سبحانه.
4: سبحانه وتعالى. إذن هكذا تكون الآيتان الشمس والقمر في بدء هذا الدرس، فلعلكم الشيخنا تأتون إلى التفريق في القرآن بين الشمس والقمر.
5: نعم، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين الشمس والقمر في كتابه من جهة أوصافهما، فقد قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال الله تبارك وتعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فتلاحظون أن الله سبحانه وتعالى وصف القمر بأنه منير، ووصف الشمس بأنها سراج، وقال عز وجل: وجعلنا سراجا وهاجا. فلكل من القمر والشمس صفات تختص بهما أو تختص بها، يعني الشمس في ذكر الله عز وجل من صفاته أنه سراج، والقمر أنه منير. وهذا يدلنا أولا على أن منزل هذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة هذين السرين الخاصين في الشمس والقمر لا يدركان إلا بمن اطلع عليهما الاطلاع الكامل، وهذا لم يطلع عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى. وقد جاء في العلم الحديث إدراك ذلك بما أعطاهم الله عز وجل من الوسائل التي يصلون بها إلى معرفة ذلك. وصف الله الشمس بأنه سراج لأنه ينتج منه ضوء وحرارة، بينما القمر وصفه الله عز وجل بأنه منير فقط وأنه نور لأنه يعكس نور الشمس أو ضوء الشمس. ثم ذكر الله عز وجل بأن الشمس سراج وهاج، ولاحظ كلمة السراج، السراج هو مثل المصباح الذي يضيء، لكنه ذكر أيضا هنا أنه وهاج، والوهج هو تلك الحرارة التي تضطرم وتتقد، وذلك اللهب الذي ينطلق منها. وهذا مما أثبته العلم الحديث، فإن لهب الشمس يقدر يعني طوله بعشرات الآلاف من الكيلومترات، وهذا أمر لا يمكن لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن من بعده في القرون التي لم يصل لها علمنا الحديث اليوم أن يدرك هذه الحقيقة، مما يدل على أن منزل هذا الكتاب هو الذي أنزل أو هو الذي خلق هذين النيرين، وأطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذه المعاني.
4: سبحان الله. إذن هكذا كانت الشمس بحرارتها بل بوهجها المذكور في القرآن دال على أن الشمس لها ارتفاع لهذا الوهج إلى ما ذكرتمه يا شيخنا في هذا الدرس حول مسافات مرتفعة من النار أو من اللهب المتوهج، دون أن يعرف الأولون من سلف هذه الأمة معنى المعنى الدقيق والصورة الصحيحة، لولا ما من الله عز وجل به على بعض الناس من العلم وتم تصوير هذا الوهج في عصرنا الحالي. فيما يتعلق أيضا بالكلمة المذكورة في القرآن الكريم الحسبان، ما معنى الحسبان المذكور في سورة الرحمن في شأن الشمس والقمر؟
5: أحسنتم. بالنسبة للحسبان، المقصود به سير كل من الشمس والقمر بحساب دقيق، هذا الحساب الذي لا يتقدم ولا يتأخر،
4: سبحان الله،
5: وفيه من المصلحة العظيمة للإنسان في معاشهم وفي رزقهم. فالشمس كما هو معلوم أنها تسير وتتم دورتها في السنة مرة واحدة، بينما القمر يتم دورته في كل شهر. هذا الحسبان لو تقدمت الشمس أو تأخرت، وكذلك القمر، لتعطلت كثير من مصالح الناس، ولما كان هناك فائدة من وجودهما، لأن وجودهما إنما كان لمصلحة الإنسان. فتخلف هذا النيرين عن سيرهما الذي قدره الله لهما فيه تعطيل لتلك المصلحة التي من أجلها أو من أجلها خلقتها أو خلق هذين النيرين. وبهذه المقادير التي تسير عليهما تنتظم مصالح العالم في الفصول الأربعة، ويحصل بسببها ما ينتج من ثمار وأشجار وغلات ونحو ذلك، بحيث أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا السير الذي يسيران بحسبان ملاحظا لدى المزارعين ولدى أهل المواشي ونحو ذلك في معرفة أوقات الغيث والمطر والربيع ونحو ذلك. ولاحظ قول الله سبحانه وتعالى في نعم، قال: ذلك تقدير العزيز العليم، بعد أن ذكر هذا السير، أي أن هذا التقدير لا يمكن أن يكون إلا بفعل القادر الذي اختار هذا وهو الله سبحانه وتعالى، فقد قدرها تقديرا بديعا، وهو سبحانه وتعالى عزيز لا يمكن لأحد أن يمنع تقدير الله أن يكون، ولا يستطيع أحد أن يغلب الله سبحانه وتعالى في سير هذين النيرين. ولذلك لا يمكن للإنسان مهما بلغ من العلم ومهما وصل إلى ما يريده من هذه الكواكب أن يغير مسار ذلك النيرين، لأن الله عز وجل العزيز العليم لا يغلب ولا يمانع سبحانه وتعالى.
4: الله أكبر. فيما يتصل بهذا الحديث شيخنا في الحساب فيما يتعلق بالشمس والقمر، حدثونا أيضا عن السنة الشمسية والسنة القمرية.
5: بالنسبة للسنة الشمسية والسنة القمرية، لا شك أن للشعوب والأمم حسابات، وكل له حساب بقدره، لكن أشهر حسابين يحسب بهما الشمس والقمر. فالسنة الشمسية والقمرية كل منهما 12 شهرا، إلا السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية 11 يوما. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا المعنى في كتابه وأشار إليه بقوله سبحانه وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والفرق بين السنة الشمسية والقمرية كما تقدم أن الفرق بينهما 11 يوما، ففي كل 100 سنة تزيد 3 سنوات قمرية، إذن ففي 300 سنة هذه فيها 9 سنوات. فقال عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي 300 سنة شمسية وازدادوا 9، أي 9 سنوات قمرية، بمعنى أن مكث أصحاب الكهف كان 300 سنة شمسية أو 309 سنوات قمرية. وهذا حساب لا يتغير ولا يتبدل إلى قيام الساعة، إلا إذا قدر الله عز وجل بجمع الشمس والقمر وتعطيل ذلك النظام الذي يتعطل بعد أن يقبض الإنسان.
4: الله أكبر. هذا حساب دقيق الشيخ بندر فيما يتعلق بالسنة الشمسية والسنة القمرية، وما ذكرتموه شاهد في القرآن العظيم على عظمة الله سبحانه وتعالى والدقة في ضبط ميزان الوقت والتاريخ على مدى العصور، كيف لا وهو الأزل سبحانه وتعالى. فيما يتعلق إذن شيخنا بارك الله فيكم في الشمس لمن يراها في المنام، الشمس في الرؤيا كما في قصة يوسف، يعني كيف لنا أن ننظر إلى دلالتها هنا؟
5: والله بالنسبة لرؤية الشمس والقمر والكواكب في الرؤى والأحلام، فهذه يعرفها أهل الرؤى، لكن بالنسبة يعرفها المعبرون للرؤى، لكن بالنسبة لرؤية يوسف عليه السلام عندما رأى الشمس والقمر ورأى 11 كوكبا معهما يسجدون له كما قال عز وجل، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر هم إخوته، لأن ابن يعقوب عليه السلام 12، فيوسف أحدهم ورأى إخوته، ثم أيضا مع ذلك رأى الشمس والقمر. والشمس والقمر هنا عبارة عن الأب والأم، وبعض الناس يظن أن الشمس هو الأب والقمر هي الأم، والأمر ليس كذلك، فالشمس مؤنث وهي الأم والقمر هو الأب، وهكذا شأنهما في شريعتنا، فإن الأم مقدمة على الأب في البر، ولذلك كانت أمه شمسه وأبوه قمر، وقد يعني عبرت هذه فيما بعد أن أن أن الله عز وجل ذكر أنه رفع أبويه على العرش وأن إخوته خروا له سجدا.
4: سبحان الله، هذا أمر عجيب. فيما تصل إذن كذلك شيخنا في معنى الجريان، والشمس تجري لمستقر لها كما هي الآية العظيمة في القرآن العظيم، حدثونا عن معنى هذا الجريان.
5: هو أن الشمس تجري، وهذا بنص كتاب الله عز وجل، لا كما يقوله بعض علماء الفلك في هذا الزمن. فالشمس تجري كما قال عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها. وقال عز وجل: كل يجري لأجل مسمى. وقال: وسخر الشمس والقمر دائبين. فجريان الشمس هذا مقطوع به ونؤمن به ونعتقده. وأما الذين يقولون أن الشمس لا تجري وأنها ثابتة وأن الأرض تدور حول الشمس، فنحن نقول أن الأرض تدور حول الشمس هذا لا بأس به، لأنه ليس عندنا ما يمنعه في شرعنا، لكن أن الشمس لا تجري هذا مما نرده. ولذلك حتى علماء الفلك أنفسهم الذين وكثير منهم غير مسلم، مختلفون في قضية جريان الشمس، فمنهم من يرى أن الشمس تجري ومنهم من يرى أن الشمس لا تجري، لكن نحن لا حاجة لنا بهذا الأمر من قبلهم، فنحن نعتقد أن الشمس تجري كما قال عز وجل.

0: دورتها في سنة كاملة. ولذلك نحن نرى طلوع الشمس وغروبه في الصيف ليس كطلوعه ليس كطلوعها في مثلا الشتاء. ولذلك قال عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين. قيل رب المشرقين ورب المغربين، أقصى مشرق الشمس وأقصى مغربها في الصيف، وأقصى مطلع الشمس في الشتاء، وأقصى مغربها في الشتاء. وأما جريانها في الجريان الذي ينتهي إلى قيام الساعة، فقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: فإنها تذهب تسجد بين يدي ربها سبحانه وتعالى، ثم تستأذن بالرجوع كل يوم، فترجع إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، فتستأذن الله عز وجل فلا يأذن لها حتى يأتي وقت طلوعها، وإذا هي إلى الغرب أقرب منها إلى الشرق. ثم يأمر الله عز وجل الشمس في تلك الحال أن تطلع من حيث غربت، فتطلع من الغرب، فهذا انتهاء جريانها. نعم.
1: الله أكبر، الله المستعان. هنا يا شيخنا بارك الله فيكم، أيضا فيما يتعلق بهذا الحديث حول الآيتين العظيمتين الشمس والقمر، حديث ماتع وإياكم، والحديث ذو شجون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا الفائدة فيما سمعنا منكم، ولكن نستأذنكم في فاصل قصير ثم نكمل هذا الدرس بإذن الله، إذا أذنتم الشيخ بندر.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى، وحيا الله ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور بندر الشراري، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمهتم بمجالات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. حياكم الله مرة أخرى الشيخ بندر.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
1: حياكم الله. كنتم تتحدثون قبل الفاصل عن آيتين عظيمتين وهما الشمس والقمر، ولعلكم تكملون هذا الدرس فيما يتصل أيضا بالقمر في تقدير الله عز وجل لهذه الآية في منازل. تفضلوا يا شيخنا.
2: نعم، يقول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. منازل القمر هي المطالع التي يطلع فيها القمر كل ليلة، وهي 28 منزل، ويبقى ليلتان يستسر بها القمر ولا يظهر. هذه المنازل التي قدرها الله عز وجل في القمر، جعلها الله عز وجل دلالة لمعرفة الأشهر بدايتها ونهايتها. وتخيل معي أخي محمد أنه لو لم يكن هناك تقدير لهذه المنازل، ولم يأتي القمر على هذا الوصف الذي نراه كل شهر، فإنه يبدأ كالهلال.
1: صحيح.
2: ثم يبدأ هلالا، ثم يكبر شيئا وشيئا حتى يتسق ويكتمل، ثم يبدأ بالنقصان ويصغر حتى يعود كما قال عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو العذق الذي في النخل الذي ينبت عليه التمر، أو ينبت عليه ثمر النخل وتتعلق به الشماريخ. إنه إذا عاد كالعرجون القديم فإنه لا يكاد يرى لا في أول الشهر ولا في آخره،

0: فهذا التقدير الذي جعله الله عز وجل للقمر وقدره إنما هو لمصالح الإنسان، فإن الإنسان يعرف به بداية الشهر ونهايته، وبالتالي كذلك يعرف السنوات، لأن السنة فيها 12 شهرا. فلو لم يكن هناك ظهور للقمر بهذا القدر الذي قدره الله عز وجل لأشكل على الناس معرفة الأشهر والسنوات. فجعل الله عز وجل هذه الآية العظيمة كالساعة في زمننا هذا التي يضبط الناس فيها أوقاتهم. ثم علق الله عز وجل بالقمر قضايا شرعية كثيرة، فمنها دخول الأشهر الحرم ودخول رمضان، وكذلك يعرف بالأشهر بداية العدد، عدة الوفاة مثلا، وغيرها من الأمور التي علق الشارع الأحكام بهذه المنازل، أي منازل القمر.
1: سبحان الله، لتعلموا عدد السنين والحساب. الله أكبر.
0: نعم.
1: فيما يتعلق أيضا بكلمة الدأب، دائبين، وهي الكلمة المذكورة في القرآن في شأن الشمس والقمر، ما معنى ذلك؟
0: نعم، بالنسبة لقول الله عز وجل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي أنهما في دؤوب، يعني حركة، كما قال عز وجل تزرعون سبع سنين دأبا، يعني دائمة. وذلكم أن الشمس والقمر فيهما أولا هذا السير الذي يسيرانه بهذا الحساب الدقيق، هذا مستمر لا ينقطع. ثم ما جعله الله عز وجل فيهما من المصالح المتعلقة سواء بالشمس في قضايا الزروع أو القمر في معرفة المواقيت ونحو ذلك، وما يتعلق بالشمس في تفاوت الفصول ونحو ذلك والمصالح المتعلقة بها، هذه دائمة لا تنقطع. فالله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الأمر فيهما، فهما لا ينقطعان إلى قيام الساعة، فهما دائبين في سيرهما وإنارتهما وتأثيرهما في إزالة الظلمة وفي صلاح النبات والحيوان. فالشمس سلطانه في النهار كما هو معلوم، والقمر سلطانه في الليل، ولولا الشمس لما حصلت الفصول الأربعة، ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية. فهذا كله من دأب هذين النيرين، فإنهما لا يختلفان ولا يتقدمان ولا يتأخران.
1: سبحان الله، الحمد لله على ذلك. أيضاً شيخنا بارك الله فيكم، والحديث ذو صلة بقصص الأنبياء كما هو الحال الآن مع قصة إبراهيم كذلك وقومه، على افتراض المسايرة التي يسايرهم في هاتين الآيتين الشمس والقمر، ينظر إلى الفلك، ينظر إلى هاتين الآيتين وعظمة الله فيهما، ويحاول أن يبين لهما الأحق بالعبادة من هو. ماذا عن هذا الأمر؟
0: أحسنتم. هو كما تعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلع إبراهيم عليه السلام على ملكوت السماوات والأرض، كما قال عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأطلعه الله عز وجل على ملكوت السماوات والأرض، ومما أطلعه عليه هذين النيرين، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قد قال الله عز وجل في آية أخرى ولم يكن من المشركين، أي حتى قبل هذه القضية، مما يدل على أن إبراهيم عليه السلام إنما كان في هذا المقام مناظرا لا ناظرا، وكان محاجا لهم لا محتجا لنفسه على ما قدم عليها أو قاله. وهذا يفعله أهل المناظرة، فإنهم يتنزلون مع الخصوم فيما يتعلق بقول الخصم، فربما تبنى الشخص قول الخصم حتى يأتي على حجته ويقضي عليها، كما يفعل الذين يتصارعون، أو نعم كما يفعل الذين يتصارعون. فإن أحدهم إذا أراد أن يصارع الآخر أخذه ورفعه إلى فوق، هل يرفعه لإرادة الخير به أو ليرفعه مثلا من باب التشريف؟ لا، هو رفعه فوق ليصرعه في الأرض ويطرحه. فكذلك ما فعله إبراهيم عليه السلام، إنما أراد أن يستجرهم ويقول لهم هذا الإله الذي تزعمونه هو الشمس والقمر، أي الشمس أو القمر أو تلك النجوم، لأنهم يختلفون في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد النجوم. فأراد أن يلفت انتباههم إلى أن هذه مسيرة غير مخيرة، وأنها تغيب وأنها تأفل، والله سبحانه وتعالى لا يغيب عن خلقه سبحانه بتقديره واطلاعه ورؤيته سبحانه وتعالى لهم وتصريف أمورهم. ولذلك بيّن لهم موضوع أن هذا أكبر وهذا أكبر وهذا أكبر، مما يدل على أن هناك أكبر من أولئك كلهم. فهذا مما الله. يتعلق بذكر الشمس في قصة إبراهيم عليه السلام.
1: سبحان الله أكبر. كذلك شيخ نريد منكم أن تأتوا إلى فائدة في معنى كلمة التزاور، هذه الكلمة التي وردت في سورة الكهف في شأن الشمس وكذا في قرضها حينما تغيب عنهم.
0: نعم أحسنتم، هذه وردت في سورة الكهف، والتنبيه عليها جيد من جهة أن كثيرا من الناس يقرأ هذه السورة كل جمعة وربما أشكل عليهم بعض معناها. فالله سبحانه وتعالى ذكر عن الذين أووا إلى الكهف، ذكر الله عز وجل ما خصهم به دون غيرهم، فقال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منها. يظن بعض الناس أن الشمس في تلك الحالة إنما غيرت مسارها لأجل الفتية حتى لا تصيبهم، والأمر ليس كذلك، بل إن الشمس تسير في مدارها الذي قدره الله عز وجل ولم يتغير مسيرها. إلا أن هناك آية عجيبة في هذا الأمر، وهو أن الشمس إذا طلعت عليهم فإنها لا تصيبهم، وكذلك إذا غربت. إما أن لأن الكهف يعني الكهف إنما يتجه إلى جهة الشمال، بمعنى أن باب الكهف يتجه إلى جهة الشمال، فإذا طلعت الشمس من جهة الشرق فإنها تكون ذات اليمين، تزاور أي تميل عن كهفهم ذات اليمين، فيكونون في ظل حتى تكون في كبد السماء، ثم تبدأ بالميل مرة أخرى إلى جهة الغرب. وقال عز وجل وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، بمعنى أنها إذا غربت تكون من يسار الكهف تقطعهم ذات الشمال، فهم في وقت طلوع الشمس في ظل، وفي وقت بعد الزوال إلى غروب الشمس أيضا هم في ظل، لأن سقف الغار الذي هم فيه يحميهم كذلك من الأمطار ومن الشمس. أو يقال قول آخر، وقد أشار بعضهم إلى هذا وقال هي محل الآية حقيقة، لأنه قال بعدها ذلك من آيات الله، أن الشمس على تلك الحال كانت تصيب داخل الغار، لكن لما أو داخل الكهف، لكن لما أوى هؤلاء الفتية حجب الله عز وجل عنهم الشمس حتى لا تحرقهم وحتى لا تؤذيهم. وعلى كل حال فإنه على كلا القولين فإن الشمس لم تغير مسارها، بل هي على ما هي عليه قبل وأثناء وبعد.
1: سبحان الله، إلا أن فتية الكهف كانوا في أمان من أذاها ومن حرها ومن لسع أشعتها، هذا الذي يعني تقصدونه شيخنا.
0: أحسنت،
1: نعم. نعم سبحان الله. أيضا نبقى في ذات السورة، سورة الكهف، فيما قال الله عز وجل في شأن الشمس وذكر كلمة عين حمية، حدثنا عن هذا في فائدة للمستمعين.
0: نعم، في قول الله سبحانه وتعالى في قصة القرنين، قال عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إلى آخر القصة. الذي يهمنا هنا هو موضوع غروب الشمس، وبعض الناس اليوم وقبل ولا يزال أهل يعني الباطل الذين يعني يحاولون أن يطعنوا في القرآن يأتون بمثل هذه الآية ويقولون كيف يقول الله عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة، والعين الحمئة المراد بها الطين أو البحر، لأنه يعني لونه يقرب إلى السواد في إذا كان عميقا. فكيف تغيب الشمس في هذا الطين أو في هذا البحر والشمس أكبر من الأرض بملايين المرات؟ فيقال لهم إن الله تبارك وتعالى يذكر عن ذي القرنين أو يذكر عن ذي القرنين وعن كل شخص يقف على طرف البحر حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة، أنه يراها تغرب في البحر كأنها تغرب في البحر. ولذلك نحن إذا خرجنا مثلا في البرية أو سافرنا أو شيء من هذا نقول الشمس غربت في الجبل أو غربت الشمس في وراء هذا البرج، مما نعلمه أنها لم تغرب في الجبل وإنما حال الجبل بيننا وبينها، فهو تعبير لغوي صحيح. فأنت عندما تراها تغرب أنت تعلم أنها إنما غربت بمكان ليس هذا المكان الذي هي فيه، لكنها من جهة الناظر يخيل لما حال بينها وبينها، لما حال بين الناظر وبين هذه الشمس هذا البحر أو هذا الجبل، فإنه يصح من جهة اللغة أن تقول أنها غربت فيه وأنها اختفت وراءه، فهذا تعبير لا بأس به، وهذا يعني يسوقنا إلى معنى آخر، يعني في قضية أن الله عز وجل يخاطب الإنسان بناء على رؤيته ونظره. الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يقول بعض الناس الأرض كروية، والله سبحانه وتعالى يذكر لنا هنا أنها مسطحة، وإلى الأرض كيف سطحت. فحتى بعضهم ممن يرى أن الأرض مسطحة وليست كروية، وهو خلاف عجيب، لكن على كل حال إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تسطيح الأرض هو ذكرها بالنسبة للإنسان كيف يراها وهو على وجه الأرض، فإن الإنسان وهو على وجه الأرض يرى الأرض مسطحة، فيخاطب الله عز وجل الإنسان بناء على ما تراه عينه. فلو أن الإنسان كان على كوكب لذكر الله عز وجل أن الأرض كروية، ولذلك لما ذكر الله عز وجل شأن خلق السماوات والأرض قال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وتكوير الليل والنهار هما مما يلابس الأرض، ولا يمكن أن يكون هناك تكوير للليل والنهار إلا والأرض التي ألبست الليل والنهار بهذا التكوير إلا أن تكون مكورة. فعلى كل حال ذكر الشمس هنا أنها تغرب في عين حمئة هو في عين الناظر عندما تغرب في البحر، فإنه يقول غربت الشمس في البحر وهي العين الحمئة، والله أعلم.
1: سبحان الله. إذن هذا يقودنا كذلك يا شيخنا إلى أمر جلل حول مصير الشمس والقمر. تعلمون بأن هنالك من الأمم من اتخذت الشمس والقمر للعبادة، يعبدونهما من دون الله سبحانه وتعالى، وهو الأحق المتفرد بهذه الطاعة المطلقة. لكن مصير الشمس والقمر عند قيام الساعة، ما هو هذا المصير، ولماذا قدره الله بهذه الطريقة؟
0: أحسنتم. هو كما تقدم معنا في أول حديث أن الله عز وجل خلق الشمس والقمر للإنسان، فإذا قامت الساعة وانتقل الإنسان من هذه الحياة الدنيا ومن هذه الأرض، فإنه لا يكون هناك يعني مصلحة لبقاء الشمس والقمر، فلذلك يعطل الله عز وجل هذا النظام الذي وضعه الله للإنسان بما في ذلك الشمس والقمر. وقد ذكر الله عز وجل الشمس والقمر على وجه الخصوص من بين سائر الكواكب، قال تعالى: فإذا طرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. جمع الشمس والقمر، وذلك أن الشمس تكور ويذهب ضوءها وكذلك القمر، ثم يجمعان، جاء في بعض الأحاديث أنهما يجمعان فيلقيان في النار، وسبب إلقائهما في النار حتى يعذب بهما من عبدهما من دون الله عز وجل. فإن هناك من عبد الشمس والقمر، قال عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. وكما جاء في قصة ملكة سبأ أنها كانت وقومها يعبدون الشمس من دون الله، فلذلك يعذبون بما كانوا يعبدونه في الدنيا، لا أن الشمس والقمر تعذبان، وإنما الشمس والقمر هما من وقود النار الذي يعذب به أهله. كما أن الإنسان نسأل الله السلام والعافية قد يعذب بماله، كما جاء في الحديث أن الذي يعني لا يزكي أنه يبسط دراهمه ودنانيره على جسمه فيقوى بها جبينه ظهره، وكذلك إذا لا يزكي كذلك نعم، وكذلك إذا كان لا يزكي مثلا في إبله وغنمه ونحو هذا. فعلى كل حال أهل النار يعذبون بما كانوا يعبدون في الدنيا.
1: الله أكبر. في هذا عبرة يا شيخ بندر لمن خالف شريعة الله سبحانه وتعالى ولم يستدل بهذه النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالألوهية وبكافة العبادات، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا للحق بإذنه. فيما يتعلق شيخنا بارك الله فيكم بانشقاق القمر، وهي الحادثة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك من الأمم في تاريخها من رصدت مثل هذا الانشقاق.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من بديع بيان القرآن الكريم عنايته بالتناسق بين الألفاظ واهتمامه بالتناسب بين المعطوفات، ومن ذلك جمال التعبير في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فعبر القرآن عن عمل المؤمنين للصالحات وفعلهم للخيرات بلفظ أحسنوا، وجعل جزاءهم الجنة، واختار من بين أسمائها اسما مناسبا لإحسانهم، فاستعمل لفظ الحسنى. وفي هذا مشاكلة لفظية وبيان أن الجزاء من جنس العمل، كما أن في الآية مشاكلة معنوية بين الإحسان والزيادة، إذ ورد في تفسير الزيادة أنها النظر إلى وجه الله الكريم. ووجه المناسبة بين الإحسان والنظر إلى وجه الله عز وجل أن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله تعالى عيانا في الآخرة. بديع البيان.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. فضل الإنفاق في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره، ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال:

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأربعون النووية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
4: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
5: جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
5: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
5: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحراز. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياك الله. في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض تعاليم هذا الدين العظيم، نستعرض كمال الأخلاق، نستعرض عظمة هذا الدين العظيم من خلال هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى. نستعرض في كل حلقة يعني محسن من محاسن الإسلام، وإلا كله خير وكله فضل وكله عدل وكله رحمة. كل هذا الدين، كل هذه التعاليم، كل هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى هي من المحاسن، وهي مما يصلح حال الإنسان في حياته وفي آخرته. دكتور، دعنا ننطلق في هذه الحلقة ونبدأ حديثنا حول مبحث مهم فيما يتعلق بالوسطية والاعتدال في هذا الدين العظيم، في دين الإسلام. نريد أن نسلط الضوء على هذا المبحث، على قضية الوسطية والاعتدال وكيف هي في دين الإسلام. الله عز وجل وصف هذه الأمة بأنها أمة وسطة. كيف جاءت هذه الوسطية لهذه الأمة؟ وسنبحث إن شاء الله الوسطية في اللغة ومعنى قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة. سنتحدث عن كيف هو الإسلام وسط بين اليهود وبين النصارى. سنتحدث حول نقاط عديدة إن شاء الله في هذه الحلقة. دكتور، نبدأ حديثنا بالوسطية في اللغة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وفهما وارزقنا علما ورده إلينا وقت حاجتنا إليه يا أرحم الراحمين. حياك الله أخي الشيخ وائل، ونرحب كذلك بالمستمعين الكرام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا القول الذي نقوله وبهذا الكلام الذي نذكره عن محاسن الإسلام. ومقدمتك حملت كلاما جميلا، وهو أنك قلت بأن الإسلام محاسن كله وخير كله، كما قال ابن قيم الجوزية، عدل كله ومصالح كله. هذا الكلام قد يثير تساؤلا عند السامع ويقول: إذا كنتم تعرضون محاسن الإسلام فهل هناك مساوئ؟ ونحن نقول لهم لا، لعدة أسباب. السبب الأول نستعرضها بإذن الله تعالى. السبب الأول أن عندنا في اللغة شيء اسمه خرج مخرج الغالب. ما خرج مخرج الغالب؟ وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالف. وعندنا أمثلة له كثيرة في الشريعة الإسلامية، منها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الرجل إذا تزوج امرأة وكانت لها بنت، إما أن تكون في حجره وإما أن تكون في غير حجره. الآية القرآنية ذكرت تحريم من كانت في الحجر، فهل يفهم منها أن من لم تكن في حجره يجوز له أن يتزوجها؟ العلماء يقولون التحريم عام في من كانت في الحجر ومن لم تكن في الحجر، وإنما خرج مخرج الغالب، وهي أن الرجل إذا رغب في امرأة وخطبها وقيل له عندها ابنة، قال يعني آخذها وأربي معها ابنتها فتكون في حجره. كذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والعلماء قالوا بأن الربا حرام وإن لم يكن مضاعفا. طيب لماذا ذكرت الآية أضعافا مضاعفة؟ لأن الغالب أنهم كانوا يأكلونه أضعافا مضاعفة. عند المناطق يسمونه قيد لبيان الواقع لا للإدخال ولا للإخراج، يعني ليس للمحترجات، ليس للإخراج بالمحترجات. جميل. كأن أقول لك أنت عدل وبجوارك شخص،
2: لا يعني أنه ليس عدل،
3: لا يعني أنه ليس عدل، وإنما لبيان الواقع، يعني أنك الواقع كأنك رجل عدل ورجل محترم ورجل تنصف الناس وتقوم، لا يعني أن الشخص الذي بجوارك حتى لا يقول أنا، لأن القيد هنا لبيان الواقع لا للإدخال ولا للإخراج، لكن أنا قد أستخدمه عندما أقصد ذلك، أقول أنت عدل وأنا أقصد أن من معك ليسوا إيه؟ ليسوا بعدول. فالأمر الثاني، لو سلمنا أنه قد يفهم منه مفهوم مخالف، وأريد أن أكمل قبل أن أذكر الوجه الثاني، ما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث نظر إليه الإمام الشافعي نظرة، ونظر إليه الإمام أحمد بن حنبل نظرة أخرى. الإمام الشافعي قال اتفق مع الإمام أحمد في أنه يشرع غسل اليدين من نوم الليل، من نوم إيه؟
2: الليل.
3: الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال باتت، والمبيت لا يكون إلا
2: في الليل.
3: إلا في الليل. الإمام الشافعي رأى أن هذه اللفظة خرجت مخرج الغالب، وأن نوم النهار يلحق بنوم الليل فيشرع غسل اليدين من نوم النهار أيضا. طيب ولماذا قال الحديث من، يعني هل أنت تخالف يا شافعي نص الحديث في قوله باتت؟ قال أنا لا أخالف، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الناس لا ينامون، طبعا هذا فيما مضى ليس الآن.
2: أيه.
3: الآن الغالب أن الناس ينامون في النهار، يعني انعكست الحياة وتغيرت الحياة المعاصرة، تغيرت فيها حتى الساعة البيولوجية للإنسان، فأصبح ينام النهار ويصحو في الليل، وهذا اختلال يجب أن يتنبه له الناس لما يترتب عليه من أضرار صحية وأضرار اجتماعية وأمور كثيرة جدا. الإمام أحمد بن حنبل أخذ مفهوم المخالفة في هذا وقال لا، ولكن ما كان ملتفتا لمفهوم المخالفة بقدر ما هو ملتفت إلى اللفظ باتت.
2: أي.
3: فقال أما نوم النهار فلا يشرع له غسل اليدين، لأنه يعني لأن اللفظ يقول باتت. قلنا سلمنا أنه ممكن أن يفهم مفهوم مخالفة، لكن هذا يمكن أن يفهم فيما يتعلق بالبشر. فمثلا لو قلت بأنني أذكر محاسن فلان، قد يفهم منه أن له إيه؟ مساوئ، وهذا شيء واقع، ما ليس هناك أحد معصوم، وإنما الأنبياء هم المعصومون فقط. أما فيما يتعلق بالدين الذي أرسله الله تبارك وتعالى للناس، فإنه محاسن كله ومصالح كله وعدل كله، ولا يتبادر إلى الذهن لا لفظا ولا اصطلاحا ولا عقيدة أن يكون فيه مساوئ. طيب
2: جميل.
3: فيما يتعلق بالوسطية أنا لم أجب عن السؤال،
2: نعم ما ابتدأنا،
3: هذا ربما مني احتيال
2: هذا كان مدخل
3: لكن في مثل هذه المسائل العلمية لا بأس بالاحتيال في أن يوضح الإنسان بعض الأمور التي قد تشكل على الناس.
2: جميل.
3: ويوضحها. سألت
2: الوسطية.
3: عن الوسطية هي أبرز معالم الإسلام وأبرز محاسنه، والإسلام جاء وسطا بين اليهودية والنصرانية، لأنها أبرز الأديان التي كانت قبل الإسلام، والتي كان لها بقاء وانتشار حتى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن اليهودية والنصرانية تتعلق ببني إسرائيل وهم أولاد أنبياء، لكن لما كانوا قد خرجوا عن أشياء كثيرة جدا، عن أشياء يعني لو تستعرض القرآن الكريم وكيف كانوا يتعاملون مع أنفسهم، مع الذات الإلهية، مع الأنبياء، حتى مع اللغة. أتدري أن إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب؟ أصبح الناس الآن إذا سمعوا كلمة إسرائيل لعنوا، وهذه جناية على اسم نبي من أنبياء الله ومعناه عبد الله. اليهود معناه هي مأخوذة من لفظ هادى بمعنى رجع وتاب، قال إنا هدنا إليك. الآن عندما كثير من الناس إذا سمعت كلمة يهود يعني يشمئز، أقل أحواله أن يشمئز وأن ينفر وأن يحس بأن هذه الكلمة تحمل معها من الغدر والمكر والخديعة وسوء الخلق والمادية المفرطة، هذه إساءة، أساوي إلى الله تعالى. فقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقالت اليهود يد الله مغلولة. فالشاهد المقارنة هنا بين اليهود والنصارى ستكون على هذا الأساس.
2: قبل المقارنة، عندما يصف الله عز وجل أن أن أن أمة الإسلام هي أمة وسطاء، ما هي أبرز معالم هذه الوسطية التي عليها أمة الإسلام؟
3: طبعا معنى الوسطية في اللغة غير معنى الوسطية في الآية، وهذا ينبغي أن نتنبه له، أن ننبه إليه السامعين الكرام. الوسطية في اللغة ما بين طرفي الشيء، يعني أن يكون في الوسط وهنا بجواره طرف وبجواره طرف، ليس في أقصى اليمين ولا في أقصى اليسار. الوسط يمكن أن يطلق أيضا في الأفضل، نقول هذا أوسط القوم يعني أفضلهم، ونسبه أوسط الأنساب بمعنى أفضل الأنساب، ويمكن أن يطلق على الأعدل وهو المقصود هنا في الآية القرآنية. لكن التوسط من لوازم العدالة، لأن العدالة هنا شرط للشهادة، لأن الله تعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الشهادة مقتضياتها أن تكون في الوسط، ولا أن تكون عدلا تقبل شهادتك،
2: تكون عدلا،
3: أن تكون عدلا، لكن مقتضى أن أشهد على الأولين والآخرين أن أكون في موضع ولو كان معنويا.
2: أي.
3: أستطيع أن أنظر إلى هذا وإلى هذا، لكن إذا كنت بعيدا عن بعضهم لا أستطيع أن أشهد، كيف أشهد وأنا بعيد؟ فالوسطية هنا وسطية معنوية، وسطية عدالة، وسطية تمكن من الشهادة على الأمم، وسطية تمكن من الشهادة على الأمم، وهي العدالة، وهي أهم ما يمكن من الشهادة على الأمم.
2: كيف تشهد أمة الإسلام على الأمم؟
3: تشهد أمة الإسلام لأن نبيها أخبرها
2: أنها
3: أن الأمم السابقة بلغها أنبياؤها وجاء أنبياؤها وقاموا بواجبهم نحوها ولم يقصروا في شيء، وهم معصومون من الخطأ ومعصومون من التقصير في البلاغ، ومعصومون كذلك من أن يخرجوا من هذه الحياة وقد كتموا شيئا. ولذلك يعني أن قوم نوح يسألون هل جاءكم من بشير، فيقولون ما جاءنا أحد، فيعني ونوح يعني استشهد، فيقول من يشهد لك؟ قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد تشهد على قوم نوح، وتشهد على قوم إبراهيم، وتشهد على قوم موسى، وتشهد على قوم عيسى، ومصدرهم في الشهادة إخبار نبي الله تبارك وتعالى، إخبار نبي الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأنبياء قد قاموا. ولماذا قبلت شهادتهم؟ لعدالتهم، ولأنهم خيار، لأن أيضا من معاني الوسطية الخيار. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، هنا قال أوسطهم يعني يمكن أن يكون أفضلهم،
2: ممكن يكون أعدلهم،
3: ممكن يكون أعدل وممكن يكون خيار. رجل يعني فيه ما زال فيه يعني ديانة، قال لهم لا تحرموا هؤلاء الفقراء ولا تتآمروا على إبعادهم عما كان أبوكم يعطيه لهم. فالوسطية هنا في اللغة كما قلت لك تعني ما بين
2: طرفين،
3: ما بين طرفي شيء، وهذه الوسطية في أحكام الإسلام. لكن أنا أردت أن أنبه إلى أن الآية التي نستدل بها دائما على أنها تعني الوسطية، لأنها لماذا نفعل ذلك؟ لأنها صريحة في اللفظة، فنستخدمها دون أن ننظر إلى المعنى الحقيقي لها، ثم بعد ذلك يأتي اللوازم. تأتي اللوازم أن يكون الشاهد لا يشهد إلا إذا كان في موقع وسط. يعني الآن هل يستطيع أحد أن يشهد إن لم يكن في قلب الحادثة؟
2: لا،
3: إذا كان بعيدا على ما يشهد. هل يستطيع أحد أن يشهد على الجميع إذا كان بعيدا عن بعضهم، قريبا من بعضهم بعيدا؟ ولذلك الآن يقولون أن يكون من الجميع على مسافة واحدة. أين المسافة الواحدة التي تجعلك، يعني أين الموضع الذي يجعلك من الجميع على مسافة واحدة
2: في دين الإسلام؟
3: في دين الإسلام أن تكون في موضع وسط، لكن الوسطية هنا وسطية معنوية.
2: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول كيف هو دين الإسلام وسط فيما يتعلق بعقيدة اليهود والنصارى، وأيضا في في في فيما يتعلق بالروح والجسد، وفي الإيمان بالأنبياء وبصفات الله تبارك وتعالى، وغيرها من النقاط. سنذهب إلى فاصل بعده نكمل الحديث إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
4: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
3: حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
2: دكتور، نتحدث في هذه الحلقة حول الوسطية وأنها من محاسن هذا الدين العظيم. تحدثنا عن معنى الوسطية في اللغة، وتحدثنا عن معنى الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نريد أن نتحدث عن قضية مهمة، وهي كيف أن أمة الإسلام هي وسط في العقيدة وفي التشريع، يعني متوسطة أو هي عدل عن اليهود والنصارى، وكيف ذلك. سنتحدث عن الوسطية في العقيدة. الله عز وجل يقول في آيات كثيرة يتحدث عن أهل الكتاب وكيف أنهم غلوا في دينهم، وكيف أنهم بدلوا الشرائع، وكيف أنهم جاء التأثير عليهم بما عملوه وبما كسبت أيديهم. الله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، عن الوسطية في العقيدة في دين الإسلام وفي مقابله في عقائد اليهود والنصارى.
3: طيب، فيما يتعلق بالوسطية في العقيدة لابد أن نقارن مع اليهود والنصارى، لأنهم هم الموجودون من أهل الكتاب ومن أصحاب الديانات، لأن الديانات السابقة لا يعني، والديانات هنا تطلق كما ذكرنا في الحلقة السابقة يعني تجوزا، وإلا فالدين عند الله
2: الإسلام.
3: الله تبارك وتعالى لما تحدث عن اليهود ذكر مسلكهم، وهو مسلك عام ليس في العقيدة فقط، وإنما في جميع حياتهم وفي جميع أمورهم في سلوكهم. وأما التشريع فهو عقوبة كان من الله عز وجل حتى ظهر أن الإسلام وسط، ولذلك سنأتي بعد ذلك. لكن في العقيدة الله تعالى يقول عن النصارى، أنا في القرآن الكريم آيتان تتكلم عن الغلو، آية تستطيع أن تقول بأنها واردة في حق النصارى، وآية أخرى تستطيع أن تقول بأن سياقها وارد في حقه في حق اليهود. الآية الأولى التي تستطيع أن تقول بأنها واردة في حق النصارى قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالكلام هنا، السياق كله يدل على أن الكلام هنا أن النصارى غلوا، أن النصارى غلوا لما جعلوا عيسى بن مريم مرة يقولون بأنه ابن الله، ومرة يقولون بأنه ثالث ثلاثة، وغلوا فيه حتى جعلوا له صفات الرب، مع أنه بشر لا يخلق ولا يرزق وليس له من صفات الرب شيئا. فهنا الغلو، ولذلك الله تبارك وتعالى قال يعني حصل عندكم غلو في العقيدة حينما رفعتم عيسى بن مريم إلى درجة الإله، فأثبتتم له صفة الإله، والإله يخلق، الإله يرزق، الإله يحيي، الإله يميت، الإله يعني عنده الضر المطلق والنفع المطلق.
2: نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار أيضا في الحديث عن أن النصارى أيضا أطروا عيسى بن مريم عليه السلام:
3: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم من قبل. نعم. ولذلك سنأتي هنا من ضمن الأشياء العقيدة كيف تعامل اليهود والنصارى مع أنبيائهم، وكيف تعامل الإسلام أو تعامل المسلمون في ضوء ما جاءهم من تعاليم الإسلام مع أنبيائهم. إن شاء الله سنتكلم عنه، لكن الآن سنستمر في ما يتعلق بغلو النصارى. شاركهم في ذلك اليهود، ولكن في جزئية بسيطة، في أنهم قالوا عزير ابن الله، ولكن يعني قالوها فساد عقيدة. أيه. إنما سلوكهم مع الأنبياء قتل وتكذيب. أيه. وأذية.
2: فكيف يقتلونهم ويكذبونهم ويؤذونهم وفي المقابل يقولون
3: ثم يرفعون واحدا منهم إلى أن يكون، لكن هذا فساد العقيدة. يعني في الكفر لا تستطيع أن تقول شيئا، الكفر كله باطل وليس له قانون وليس له خطام ولا زمام. لكن يشاركهم نقول في مسألة، إن كان المسألة يعني الارتقاء بالبشر إلى درجة الخالق، شاركهم اليهود في هذه النقطة. هم انفردوا أيضا في أنهم جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يشرعون من دون الله تبارك وتعالى، ولذلك خلط على اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فإذا هم رفعوا الأنبياء إلى درجة، رفعوا المسيح ابن مريم إلى درجة الإله، وجعلوا لأحبارهم ورهبانهم صفة من صفة الإله وهي التشريع، والتشريع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. لو نظرنا في الآية الأخرى، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. الآن هذه السياق في هذه الآية تدل على أن السياق يتعلق بمن؟ باليهود.
2: نعم،
3: باليهود واليهود فقط، لأنهم هؤلاء الذين اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن، انظر الإلحاح في تكرار الكلمة ضلوا وأضلوا وضلوا، يعني يدل على أنهم ضلال في ضلال. ولذلك العلماء يفسرون قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني تدل على أنهم يعني لما غلوا وقعوا في الضلالة، لما غلوا وقعوا في الضلالة. طيب أين الغلو الذي وقع فيه اليهود؟ قلنا شاركوا النصارى في أن جعلوا عزيرا ابن الله،
2: وعزير كان نبيا من
3: كان نبيا من الأنبياء، لكنهم في المقابل قتلوا الأنبياء وكذبوهم وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، ووقعوا في أمور على العكس من ذلك.
2: أي
3: يعني لا احترموا نبيا ولا حفظوا قدر من يأمر بالقسط من الناس،
2: فكانوا عكس النصارى،
3: فكانوا عكس النصارى تماما. طيب تعال إلى موقف المسلمين، تعال إلى موقف المسلمين، نجد أن المسلمين عندما ينظرون إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء جميعا، أولا ينظرون إلى الأنبياء جميعا على أنهم أنبياء الله، وركن من أركان الإسلام الإيمان بالرسل، الإيمان
2: بالرسل،
3: بالرسل جميعا. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل إيمان المؤمنين مقياسا للإيمان، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال تعالى لا نفرق بين أحد
2: من رسله.
3: من رسله.
2: قبل أن تتحدث عن الرسل دكتور، في قضية الله تبارك وتعالى، أن النصارى جعلوا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، جعلوه في منزلة الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون، وأيضا اليهود جعلوا عزيرا ابن الله. لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم أنزل هذه السورة العظيمة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا تجلية لهذه العقيدة الصحيحة التي تكون عند المسلمين.
3: هم لم يقعوا إلا لخلل في العقيدة، لأنهم لا يعرفون، قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، لما كان عندهم خلل في العقيدة وهم لا يعرفون ربهم على النحو الذي يجب أن يعرفوه عليه، وقعوا في مثل هذه الأمور. ولذلك الله تعالى قال وما قدر الله حق قدره، يعني لم يعرفوا لله قدرا. انظر إلى النصارى، ما دمت قد أخذتنا إلى هذا الباب، انظر إلى النصارى ماذا قالوا حين طلبوا من عيسى أن يدعو ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء. هل يستطيع ربك أن ينزل؟ هل هناك رجل مؤدب يقول عن خالق قادر على كل شيء هل يستطيع؟ يعني السؤال فيه سوء أدب مع الله. لو عرفوا قدر الله وأنه قادر على كل شيء ما قالوا هل يستطيع. يعني انظر حتى أحيانا ترى الخبث والغلو حتى في السؤال، استخدام الألفاظ اللفظة، هل يمكن أن يقول هذا المسلمون الله على كل شيء قدير؟ ولذلك الرسول حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نطلب الله نطلب له الفردوس الأعلى، يعني نطلب قادرا وعقيدة أن الله على كل شيء قدير. لكن انظرهم غلوهم، يعني يرفعون المخلوق إلى درجة الخالق
2: وينقصون،
3: وعندما يتكلمون في موضوع الخالق يتكلمون، يعني أنا أتكلم عند واحد يعني مثلا الآن في ولله المثل الأعلى، لو جئت إلى رجل عادي أقول لا يستطيع أن يساعدني، يستطيع يروح معي إلى المكان الفلاني، لكن عندما آتي إلى رجل مثلا مليء من أغنياء الناس ولا يعني في درجة وظيفية كبرى ما أقول هل يستطيع، أقول كلم فلان
2: يذهب
3: معي. يقف معي لأنه يعني مليء عنده من الأموال عنده، هذا فيما يتعلق بالبشر، فما بالك برب البشر سبحانه وتعالى. ولذلك هم غلوهم أدى بهم إلى إساءة الأدب مع الله تبارك وتعالى في الوقت الذي رفعوا البشر إلى مقام الإله. لكن لعل ذلك لما رفعوا البشر إلى مقام الإله أن عندهم خلل في معرفة الإله، فلما كانوا لا يعرفون أن الإله قادر على كل شيء، لا يحتاج، لا يأكل، لا يشرب، يعني له الصفات الجمال والجلال، اختلط عليه والكمال، اختلط عليهم الأمر، فظنوا أن عيسى ومريم يمكن أن يكونا إلهين، لأنهم لم يعرفوا أن الإله له صفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر هنا الخلاف، الله تعالى يعني عقيدة المسلمين يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما أولئك واحد يقول هل يستطيع، والآخر يقول إن الله فقير نحن أغنياء، والآخر يقول يد الله مغلولة، يعني إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى. بل تجني لو قيل لأفراد الناس بأنه فقير، أحيانا بعض الناس تستنكف أن تقول له فقير. تستنكف يقول لك لا لست فقيرا، أنا الحمد لله مستور الحال واموري طيبة وأنا غني وعندي فكيف يقولونها لله؟ لو قيل لشخص من الناس يدك مغلولة أنت بخيل يغضب، فكيف يسيئون الأدب مع الله عز وجل؟ هذا غلو وخروج عن الجادة، وخروج عن الجادة. ولذلك يعني عقيدة المسلمين هي التي يعني هي الوسط، لأننا نوحد الله تبارك وتعالى ولا نشرك معه أحدا، ونعتقد له القدرة المطلقة، ونعرف أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يمكن أن نثبت له شريكا.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن نجعل ما قلت في ميزان حسناتك، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
3: شكر الله لكم، بارك الله فيكم.
2: مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.

0: البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
3: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي.
2: في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
2: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
1: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه
2: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
1: واحة القيم برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً. من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها وتعزيز هذه القيم حتى تكون مفيدة للشخص ويمتد تأثير هذه القيمة على الفرد والمجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم، نبين أهمية هذه القيمة ونعرفها وارتباطها أيضا بالمجتمع، ونستشهد ببعض النماذج والأمثلة أو القصص المفيدة لهذه القيمة.
1: واحة القيم.
3: بداية مستمعينا الكرام دعونا نرحب بضيف حلقتنا اليوم الدكتور يحيى زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بالرصيفة. حياك الله دكتور يحيى وفي هذا البرنامج برنامج واحة القيم.
4: مرحبا وأهلا وسهلا بكم هذه الإذاعة الكريمة المباركة التي امتد نفعها وعم خيرها ما شاء الله رجال الوطن، وكذلك أرحب بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة المباركة التي تنوعت منافعها، وكان من تلك المنافع هذه السلسلة المباركة التي تحمل عنوان واحة القيم بكل ما فيها من نفع وخير، نسأل الله أن يكون عونا على الخير.
3: اللهم آمين يا رب، وبإذن الله نستمتع أيضا ونستفيد من القصص العظيمة في هذه القيمة. طبعا دكتور كما عودتنا طبعا في بداية هذه الحلقات في برنامج واحد
4: التي سوف تذكر لاحقا في ثنايا هذه الحلقة، حزام الأمان، الكل يعلم أن العقلاء يجمعون بغض النظر عن مكانتهم وأماكنهم، يجمعون على طلب السلامة والأمان في كل حياتهم، في وسائل التنقل، في وسائل أدوات

0: الكهربائية، في كل وسائل حياتهم يحرصون على الأمان وأخذ الحيطة من الأذى، وهذا مطلب للعقلاء جميعاً، وهو أيضا ثابت في الإسلام وجاء الإسلام بذلك. بقي أن الإسلام أضاف لهذا الأمر طلب الأمان، والذي صورته ما هو في العنوان حزام الأمان، المعتاد استخدامه في المركبات والسيارات.
1: صحيح.
0: الطائرات مثلا، ما تقلع الطائرة حتى نطمئن على أن كافة الركاب ربطوا أحزمتهم، فهو مثال فقط، لكن المقصود غايته الوصول للأمان. السلامة والأمان كما أنه مطلب لكافة العقلاء، فإن الإسلام جاء بذلك، ولكن الإسلام أضاف له اتساعا، فأصبح ذاك الأمان ليس في وسائل حياتنا المعتادة فقط مع وجودها والحرص عليها، جاء الإسلام بالأمر بها، أضاف لها ووسع في دائرتها أنه أيضا طلب الأمان في القبر والحشر والنشر والحساب بين يدي الله في الدنيا والآخرة. فطلب الأمان مطلب، صورته المعتادة بين الناس حزام الأمان، والذي سميت به هذه الحلقة، وجاء الإسلام نعم بهذا المطلب، بقي هذا المطلب معنا ولكن بدائرة التسع. الأعجب من ذلك أن الإسلام ديننا الذي نتشرف به وننتسب إليه، كان الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام أجمعين كذلك على ذات الحال، يطلبون الأمان لأقوامهم في دين ودنيا. وأيضا جاءت نصوص صحيحة ثابتة عنهم بهذا الشأن، وهم في الأنبياء السابقين، ومع ذلك توجد لهم نصوص في هذا.
1: وطالما أنكم ذكرتم دكتور يحيى أنه كان هذا حال الأنبياء عليهم السلام بالأمان، والإسلام أيضا وسع دائرة الأمان، يعني هل النبوة الأولى دكتور يحيى يعني بقي لنا منها شيء صحيح؟
0: طبعا النقولات عنهم مع الفاصل الزمني الممتد، لو ذكرنا آدم عليه السلام أبو البشر، ينسب البشر إليه مثل قوله تعالى يا بني آدم، إن ذكرنا أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، إن ذكرنا غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، الفاصل الزمني بعيد ممتد، وكثر الوضع في النقولات عنهم، لأن تلك النبوات الله جل جلاله لم يتكفل بحفظها كما تكفل بحفظ الإسلام والقرآن والسنة. لذلك إن أردنا الصحيحة من تلك النبوات الأولى، إن أردنا النقول الصحيحة عن النبوة الأولى، فنعم بقي لنا منها الصحيح الثابت، ولكنه الوارد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: ودليل ذلك نأخذ أحد الأدلة من سورة المائدة في قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، جاء القرآن فجمع كل الحق الذي كان هناك في هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا. للاستدلال أيضا بشكل أوضح واسم ثابت أمامنا نسمعه، اقرأوا قوله تعالى من سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى، النبوة السابقة، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه الآيات ترى كانت موجودة، هذه الآيات من سورة سبح اسم ربك الأعلى، تراها كانت موجودة في صحف إبراهيم وموسى. هذه أمثلة ذكرها القرآن عما بقي من النبوة الأولى، ولكن هذا النقل صحيح ثابت لأنه في كتاب الله، وليس كبعض النقولات المكذوبة على رسل الله. ومنها أيضا قوله تعالى من سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى.
1: الله.
0: فهذه كلها نقولات ثابتة صحيحة عن النبوة الأولى. فسار هذا السؤال إنه هل بقي منها شيء؟ النبوة الأولى، الجواب نعم موجود،
1: بقي إلى الآن وما زال
0: بقي إلى الآن، نعم. ولكن أين نجده؟ إن أردنا الصحيح والثابت سنجده في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم.
0: وننتبه الآن، ننتبه في مفرق طريق، توجد مصادر أخرى تقول عندنا نقولات مأثورة عن النبوة الأولى، سواء عن موسى أو عن عيسى عليهم السلام أو غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فماذا سنفعل؟ نتنبه الآن مفرق طريق، بما أن الله أكمل لنا الدين وأنزل علينا القرآن ورضي لنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم
1: عليه
0: مبلغا
1: الصلاة والسلام.
0: رسالته إلينا، فلنكتفي بهذا، لأن هذا هو الحق المكتمل،
1: الله
0: خارجه ليس كذلك. ومثال على ذلك، كلنا يعرف الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين
1: عليه
0: الخلفاء
1: الصلاة والسلام
0: الراشدين، الأول هو أبو بكر،
1: عمر.
0: الثاني هو عمر.
1: نعم
0: عمر الذي جاء القرآن يوافقه في أكثر من آية، جاء القرآن يوافق عمرا في رأيه، لأنه ذو رأي رضي الله عنه ورضاه، وكان يقال له الفاروق، يفرق بين الحق والباطل.
1: نعم
0: عمر لو كان نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان عمر، إلا
1: الله
0: أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو
1: عليه
0: خاتم
1: الصلاة
0: الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين.
1: نعم
0: عمر بهذا القدر وهذه المكانة وقف على هذا المفرق، مفرق الطريق هذا الذي هو مصدر التلقي للنبوات الأولى، مقولات النبوات الأولى. عمر ماذا فعل؟ ذهب إلى بعض أهل الكتاب وأخذ منهم صحيفة يريد الاطلاع على ما جاء في النبوة الأولى، فجاء بذاك الكتاب، تلك الصحيفة، جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان؟ هيا اسمعوا إخواني أخواتي، هذا الآن عمر وليس أحد غيره، هذا عمر الآن بمكانته وعظيم شأنه رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم
1: الصلاة
0: وهو
1: والسلام
0: مغضب، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أصابكم الشك فيما أتيتكم به من الحق؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية،
1: الله
0: أتيتكم بالآيات والوحي صادقا صحيحا كاملا ثابتا، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. والحديث حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء. فحتى لو أن موسى عليه السلام كان موجودا الآن ما وسعه إلا أن يأخذ من هذه المصادر الكتاب والسنة، وبذلك أحجم عمر رضي الله عنه عن ذلك، أن التلقي لنصوص النبوة الأولى أصبح منحصرا في الكتاب والسنة، لأن فيها الصحيح الثابت عن النبوة الأولى. ما هو خارج عن الكتاب والسنة قد يكون مكذوبا أو محرفا أو زيد فيه أو حذف منه. فنتنبه إخواني، الآن أصبح الإعلام مفتوح، تناقل يسير، فلنحذر الراغب في الأخذ عن النبوة الأولى. نعم هذا متاح لكم، ولكنه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر الذي هو عمر وقف على ذات المفرق، هل نأخذ من غير الكتاب والسنة؟ فمنع منه، منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك.
1: الله أكبر. إذن النبوة الأولى بقي لنا منها شيء وهو ثابت وصحيح، وهو القرآن والسنة، ونأخذ من هذه المصادر. طيب دكتور يحيى، أيضا يعني الأنبياء السابقين يذكرون هذا العنوان، عنوان الحزام الأمان، صحيح؟
0: هو ليس هذا العنوان، ولكن مضمونه نعم سيأتي
1: المضمون.
0: الآن المضمون يأتي. وكان من ذلك النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري رحمه الله في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هيسمعوا الآن ما الذي كان موجودا لدى الأنبياء السابقين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فأصبح القيمة التي معنا إخواني هي قيمة الحياة، هذه القيمة التي أجمع عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى أن هذا الإجماع للأنبياء عليهم السلام حفظ عنهم وتناقله الناس على مر الزمن، حتى وصل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه القيمة، وهي قيمة الحياة.
1: الله أكبر. إذن قيمتنا اليوم اللي نتحدث عنها هي قيمة الحياة، وهو الحياة يعني من أهم حقيقة الصفات المحمودة، وتعتبر أيضا هي من أحد صفات وأخلاق الكرام. يعني دائما الأشخاص الذين يتميزون بهذه الصفة، صفة الحياة، أكيد أيضا لديهم المروءة.
0: نعم
1: يعني صفة
0: صحيح.
1: الحياة أيضا ترتبط بصفة
0: تربي
1: المروءة
0: ذلك وتنميه. صحيح
1: أكيد
0: صحيح.
1: فالآن دخلنا لموضوع الحلقة وهو قيمة الحياة. طبعا دكتور يحيى، يعني نريد تعريف بسيط كذا لمفهوم الحياة.
0: الحياة في اللغة، وهذا ما شاء الله المستمعين والمستمعات يحفظونه أصلا، يقولونه، الحياة هو الحشمة في اللغة،
1: صحيح،
0: بالمتداول بيننا، وهذا معنى صحيح.
1: صحيح
0: هذا الحشمة. أما اصطلاحا فتنوع كلام العلماء في الحياة اصطلاحا، لكن كان من ألطف تلك التعريفات ما ذكره الإمام ابن حجر صاحب الفتح فتح الباري، ذكر تعريف بسيط يسهل تطبيقه بأنه اجتناب القبيح، القبيح من الأخلاق والقبيح من الأفعال والقبيح من الألفاظ، اجتناب القبيح، نجتنب القبيح، هذا جزء من الحياة. الجزء الآخر ومعرفة الفضل لأهله،
1: الله
0: هذا هو الحياة، هذا الله. التعريف الاصطلاح أن تجتنب القبيح وتعرف الفضل لأهله. خلينا نأخذ تطبيق عملي. اجتناب القبيح، شاب موظف ساءه يوما بعض المراجعين، تعاملهم كان شرس، من حياء هذا الموظف ألا يبادرهم بالشتم ورفع الصوت، يمتنع عن ذلك، وإن كانوا قد أخطأوا لكنه لا يبادرهم بالقبيح حياء حياء. وكذلك معرفة الفضل لأهله، البنت ما شاء الله بنت جامعية في المنزل أو بنت موظفة ومعها راتب، مع كونها ذات مكانة ربما متقدمة في الدراسة، ربما راتبها مغري في الوظيفة، مع كونها على ذلك لكنها تعرف الفضل لأهله، تعرف قدر والدها وتحترم أمها وتعظم شأن جدتها وتصل خالتها وهكذا حياء، هذا هو الحياء. فالحياء يمنع القبيح ويدفع للجميل، فيجمع اثنين، أبواب الرذائل يغلقها وأبواب الفضائل يقدمها.
1: أكيد.
0: الحياء يأتي منتصفا بين الرذائل والفضائل، يدفع عن الرذائل، يبعدك عن الرذائل ويرغبك في الفضائل، هذا ميزة الحياء.
1: نعم. قد يسأل البعض دكتور يحيى أنه هل صفة الحياء هي فقط يعني تقتصر على النساء؟ ربما يعني في بعض الرجال يقولون أنه الحياء ليس من صفات الرجال، فكيف نرد على هذا الرجل؟
0: أيوة، هذه المقولة التي ربما يقولها البعض هنا خلطوا بين معنيين، بين الحياء والخجل. هذا اللي هو يكون بين النساء يكثر، هذا هو الخجل.
1: صحيح.
0: وأما الحياء فهي فضيلة، لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة. الإيمان فضائل كثيرة متنوعة، أعلاها، أعلى رتب الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها عبادة يؤجر عليه العبد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وهنا سنقف الآن على القيمة التي بين أيدينا، قيمة الحياء التي هي مثل، على تشبيه واقعنا، حزام الأمان. الآن سيظهر لنا من هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث يذكر أن الإيمان 70، عدد يتجاوز 70 أو يتجاوز 60، ثم يذكر الأعلى لا إله إلا الله، ويذكر الأدنى إماطة الأذى، ثم من هذه 70 ينص على الحياء، والحياء شعبة من الإيمان. لماذا نص على الحياء مع أن هناك قيم أخرى وفضائل عظمى؟ لماذا نص على الحياء دون غيرها؟ ذكر الأعلى وذكر الأدنى ثم سمى الحياء في الآخر، لماذا؟ قال العلماء رحمهم الله: لأن الحياء هو مجلبة لبقية الفضائل، هو الذي سوف يستجلب البقية، كالمروءة والشهامة والصدق والكرم، وكل هذا سيأتي لاحقا بعد الحياء. فكان الحياء هو الذي يستجلبها. وفي الجهة الأخرى، هذه الآن أبواب الحسنات والخيرات في شعب الإيمان. طب هناك أيضا أبواب الهلكات والعياذ بالله في السيئات، الحياء مانعا لها أيضا، لأن الحياء في تعريفه يمنع القبيحة. فلذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء دون غيره. بل وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رجال ويا نساء اسمعوا، قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. والحديث عند البخاري رحمه الله في صحيحه: إن فعلت حياء فقد أتيت بالخير لنفسك.
1: الله أكبر.
0: فلا تبخل على نفسك بهذه القيمة العظيمة، قيمة الحياء.
1: الله أكبر. أنا أستأذنك دكتور يحيى في فاصل قصير ومن ثم نعود إليك. فاصل قصير مستمعين الكرام، ومن ثم نعود إليكم.
2: واحة القيم، واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير في برنامج واحة القيم مع الدكتور يحيى زكريا بخاري مستشار جمعية الدعوة بالرصيف. حياك الله مرة أخرى دكتور يحيى.
0: مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع.
1: حياك الله دكتور. كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن قيمة عظيمة وهي قيمة الحياة، وهي قيمة حقيقة يحتاجها الإنسان في حياته اليومية وفي حياته أيضا العملية. ذكرنا تعريف هذه القيمة وذكرنا أيضا فضائل هذه القيمة، ولها فضائل كثيرة وعديدة جدا. لكن الآن يعني إذا أردنا أن نربط هذه القيمة ويعني نريد أن نعرفها أكثر، ونريد أيضا أن نتعرف عن قصص ونماذج مهمة في حياتنا حتى تعيننا بإذن الله على معرفة قيمة الحياة.
0: أي نعم، خلينا نرجع ثاني مرة. إحنا تكلمنا أن هذه القيمة مذكورة حتى مع الأنبياء السابقين.
1: صحيح.
0: فسنأخذ قصصا عن السابقين.
1: نعم.
0: ثم نلحقه بقصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحبة الكرام لنرى الحياة قائما في حياتهم، ثم ننقله إلينا نتشرف بذلك.
1: نعم.
0: بهذه القيمة الجليلة.
1: نعم.
0: فلنأخذ من النبوة الأولى، لنأخذ موسى عليه الصلاة والسلام. موسى يا إخواني وأخواتي، قال الله في شأنه: وكلم الله موسى تكليما. موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي ذكر في كتاب الله 136 مرة عليه الصلاة والسلام. موسى عليه السلام كان صاحب حياء، ويذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في حيائه، والحديث عند البخاري في الصحيح رحمه الله. كان بنو إسرائيل يرون من موسى حياء عظيما، حتى أنه لا يكاد يظهر شيئا من جلده وبشرته أمامهم استحياء. هذا من حيائه عليه الصلاة والسلام، من عظيم حيائه. هذه القيمة الآن ظهرت في حياة موسى، أنه يحسن اللباس حتى لا تتكشف له عورة. بنو إسرائيل الذين ابتعدوا عن دين الله وأخطأوا، ظنوا أن هذا الحياء من موسى في تستره وعدم كشف عورته، ظنوا ذلك تغطية لبعض السوءة في عورته، أن يوجد في خلقته شيء من السوء والمرض.
1: نعم.
0: وأراد ستر ذلك، بينما هو كان صاحب حياء.
1: نعم.
0: فما الذي حصل؟ هذه القصة. خلى يوما وحده عليه الصلاة والسلام لأجل الاغتسال حياء يبتعد. خلى يوما فوضع ثيابه على الحجر. تصور إخواني تلك المعيشة في السابق، خلاء فسيح، لا يوجد شيء، لا توجد مباني ولا أدوات معينة ولا حجرات. فوضع ثيابه على الحجر ليغتسل، ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها. أنهى غسله عليه الصلاة والسلام، وأراد تناول ثيابه ثانية ليستر نفسه بها. وإن الحجر عدا بثوبه. الحجر سبحان الله معجزة، وهذا من العجيب. الحجارة يا إخواني في الإسلام لنا مجموعة من الحجارة نعرف شأنها، ومنها أنتم يا أهل مكة تعرفون: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا حجر عظيم.
1: نعم.
0: جعله الله سبيلا لإبراهيم في البناء، لأنه عندما تطاول البناء وارتفع بناء البيت الكعبة المشرفة، صعب على إبراهيم عليه السلام تناول البناء في الأعلى، فسخر الله له ذاك الحجر، فوقف إبراهيم عليه، وكان ذاك الحجر يتنقل بإبراهيم حيث شاء.
1: الله.
0: حتى أنهى بناءه، فأبقى الله آثار أقدام إبراهيم. الله. ونحن نشاهدها حتى اليوم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا حجر.
1: الله.
0: حجر آخر. الحجر الذي نستقبله في الكعبة المشرفة فنقبله ونشير إليه الله.
1: نعم.
0: أكبر عند الطواف.
1: نعم.
0: الحجر الأسود، الحجر الأسعد، الذي نزل أبيض من اللبن من الجنة، حجر من الجنة هذا كان. كذلك من الحجارة والحديث في الصحيح: الحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نبوته. يا أهل مكة تعرفونه، زقاق، كنا نعرف نقول عليه زقاق الحجر.
1: الله.
0: تعرفونه مكانه في مكة.
1: نعم. لمن لا يعرف أين هو.
0: هذا كان مكانه من جهة المسعى.
1: نعم.
0: في من جهة سوق الليل في هذا الاتجاه.
1: ايه.
0: زمان كان في هذا المكان. كان هذا موضوع الحجر، حتى
1: الحجر.
0: كانوا يقولون عن زقاق الحجر.
1: ايه.
0: مكة زمان.
1: نعم.
0: ومن هذه الحجارة هذا الحجر.
1: نعم.
0: المرة هذه الحجر هذا ليس مع إبراهيم ولا مع رسول الله ولا مع الجنة، بل هو حجر مع موسى. بأمر الله ما الذي حصل؟ الحجر تحرك. سبحان الله.
1: سبحان الله.
0: قيمة عظيمة، قيمة الحياة حتى أن الحجر يتحرك. الله أكبر.
1: الله.
0: الحجر عدا بثوبه، أصبح الحجر يعدو، أي يجري، يتحرك. سبحان الله. الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه، العصا المشهورة: أتوكى عليها وأهش بها على غنمي. هذه العصا الآن مع موسى.
1: نعم.
0: فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، أصبح يجري خلف الحجر يريد ثوبه الذي على ذاك الحجر، فجعل يقول من شدة الحياء عليه السلام، قال ثوبي حجر ثوبي حجر عليه الله الصلاة والسلام، وقصد الله بذلك أن ثوبي مع الحجر.
1: نعم.
0: لكنه حياء وسرعة في الجري حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل، أولئك الذين كانوا يتهمونه بالمرض في جسده، فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون. برأ الله موسى مما كانوا يتهمونهم بوجود الأذى في جسده، برأه الله أنه ما كان على تلك الحال، بل كان حيا عليه الصلاة والسلام. وقام الحجر أي استقر، فأخذ ثوبه فلبسه، موسى عليه السلام تعجل بلبس ثوبه حياء، وطفق بالحجر وطفق بالحجر ضربا بعصاه، والله إن بالحجر لندبا، هذا الحجر أخذ ضربات من موسى حتى أصبح في أثر.
1: الله أكبر،
0: هذا حياء من موسى،
1: هذا الحجر سبحان الله،
0: الله أكبر، شوف سبحان الله، الحجر يتحرك، حياء حياء قيمة عظيمة، قيمة جليلة. هذا مع موسى عليه السلام، ويأخذ القصة الثانية مع رسولنا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، جمعنا الله معهم في عليين،
1: آمين يا رب.
0: في ليلة الإسراء والمعراج، عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه في شأن الصلاة والتخفيف فيها، وكان موسى عليه السلام يطلبه أن يراجع ربه، كانت 50، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه بطلب من موسى حتى وصلت إلى 5، فقال موسى يطلب من رسول الله أن يراجع ربه، فقال صلى الله عليه وسلم، اسمعوها، قال استحييت من ربي، حياء
1: الله
0: حياء حتى في ليلة الإسراء والمعراج، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، الحياء يبقى مع رسول الله سلام حتى في ذاك الملكوت الأعلى عليه الصلاة والسلام. هذا موسى عليه السلام في النبوة السابقة، النبوة الأولى، وهذا رسولنا وقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. خذوا من بعده من الصحب الكرام، تحدث عائشة رضي الله عنها وارضاها، عائشة الحية الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مضجعا في بيتي، طبيعي شخص في بيته يضجع يرتاح، ليس كمن يجلس في مجلس أو اجتماع يأخذ أهبته، البيت مظنة الراحة،
1: صحيح،
0: كان مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، يعني الثوب ارتفع بحكم الميل والاسترخاء والاضجاع، سيميل الثوب قليلا. فاستأذن أبو بكر، دخل أبو بكر والدها، استأذن ودخل، سلم على رسول الله وجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله مضجعا والساق مكشوفة، وخرج، ثم استأذن عمر وسلم وجلس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله مضجعا وساقه مكشوفة، ثم خرج، ثم استأذن عثمان، هيا اسمعوا الآن، ثم استأذن عثمان أي عثمان بن عفان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه وجلس معه عثمان حتى خرج، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دخل أبو بكر ودخل عمر وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالك مضجعا وساقك مكشوفة، فلما فعلت ما فعلت مع عثمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم، هذا حياء بحياء، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟
1: الله
0: الرسول الله عليه الصلاة والسلام يستحي من مقام عثمان، لأن عثمان كان له شأن حتى الملائكة تعرف شأنه،
1: وتستحي منه، سبحان الله،
0: الله أكبر، الله أكبر. الملكوت يتحرك لهذه القيمة، الحجر في السابق يتحرك، الملائكة الآن تستشعر ذلك، ويكون لعثمان هذا القدر. والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، نماذج حية عظيمة والله نتشرف بها،
1: فعلا فعلا
0: نطبقها. يلا بسم الله، خليني أبدأ مع العم، نسمي عما افتراضا، العم صالح، العم صالح ما شاء الله فتح الله عليه، له دار وله ذرية، فحياء منه العم صالح، من الحياء أن يكرم بنيه ولا يبخل عليهم، الله قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته، العم صالح هذا إن كان الله قد وسع عليه في رزقه فليوسع على ذريته،
1: الله أكبر، ومرتبط بالعطاء أيضا،
0: الله أكبر، قيم تجتمع، لأن الله الحياة يجمع غيره،
1: الله
0: الحياة قيمة
1: صحيح
0: تجمع غيره،
1: فعلا.
0: العم صالح نجي لزوجته، الخالة ميمونة، الخالة ميمونة رأت قبيحا، رأت أن ثياب ابنها جاء من التمرين، كان في النادي، كان في الجامعة، الثياب فيها شيء من القذر، تستر ذاك القبيح، فتقوم تغسل تلك الثياب، هذا حياء وإكراما لولدها.
1: الله
0: طيب
1: الله.
0: هذا الولد جاء مجهدا، نعم لكن رأى أمه تعمل في المنزل حياء لها ومعرفة لفضلها، يقوم بإعانتها
1: بخدمتها.
0: ويقف
1: صحيح.
0: بخدمتها.
1: الله
0: وتلك
1: الله.
0: البنت الموظفة المجهدة في عملها، أو الطالبة الجامعية المرهقة بتكاليفها الجامعية،
1: الله.
0: لكنها رأت أباها لم يجد نظارة له حتى يقرأ في المصحف،
1: الله.
0: تقوم فتناوله،
1: الله.
0: وإن كسرت تشتري له جديدة، فحياء وكرما وفضلا وبرا
1: الله.
0: وإحسانا
1: الله.
0: كل هذا سبحان الله. الحياء
1: الله.
0: حياء خلق عظيم
1: الله.
0: يسهل
1: الله.
0: لنا أن نتلبسه كحال
1: الله.
0: الأولين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين والصحب الكرام والصالحين.
1: الله
0: الحياء
1: أكبر.
0: خلق عظيم نبيل،
1: فعلا فعلا عظيم. وما أجمل أن يتحلى الإنسان بقيمة الحياة وصفة الحياة، لأنه حقيقة كما ذكرت أنه يعتبر من المهام العظيمة في حياة المرء، فهي ليست يعني مجرد صفة بسيطة يمكن للمرء دائما أن يتخلى عنها أو ربما يقوم بها، بل إنها يعني صفة قادرة على أن تغير حقيقة المجتمعات. إذا غير الإنسان نفسه فبالتالي يستطيع أيضا أن يغير المجتمع حتى يتقدم في حياته إلى الأمام.
0: وهي القيم هذه من منافعها المتعددة سميت قيمة، لأنه الناس كلهم يقيمونها ويرونها ويعظمون شأنها، ولاحقا سوف يتبعونها. فإن تمثل الأب بالحياء سيتمثل
1: الله
0: ابنه
1: الله.
0: وإن تمثلت الأم ستتمثل البنت، وهكذا. فهي
1: أكيد.
0: قيمة مشاهدة لها وزنها وقيمتها ويتبعها الناس.
1: الله أكبر. هل هناك يعني أي كلمة صغيرة أو نصيحة دكتور منك يعني تنصح بها المستمعين الكرام في موضوع الحياة؟
0: اسمحوا لي أن أنقلها عبر مقولة أبي تمام رحمه
1: نعم.
0: الله، كانت مقولة لطيفة تظهر قيمة الحياة اللي هو حزام الأمان، وإن غاب حزام الأمان ماذا سيكون؟
1: نعم.
0: يقول رحمه الله: فوالله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء.
1: الله.
0: ثم ذكر مثالا يحقق ما قاله: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء.
1: الله.
0: عود الشجر إن كان اللحاء قائم سيبقى في الشجرة حياتها، ستبقى حياتها.
1: الله.
0: وإن عريت ذبل ذاك الغصن، كذلك الله. الحياء في حياتنا
1: الله.
0: حزام أمان هائل في الدنيا والآخرة. نسأل
1: الله
0: أن يكتب لنا الأمان في الدنيا والآخرة.
1: اللهم أمين. شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك دكتور يحيى على هذه المعلومات القيمة والمفيدة حول قيمة الحياة. شكرا جزيلا لك.
0: أحسن الله إليكم، كتب الله أجركم، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. إذن شكرا لضيفنا الكريم دكتور يحيى زكريا بخاري مستشار جمعية الدعوة بالرصيفة، شكرا له على ما فاض في هذه الحلقة. وأيضا أنتم مستمعين الكرام لكم الشكر والتقدير على استماعكم لنا في هذه الحلقة. كان معكم من التقديم عبد الله أمين فلات. إلى الملتقى بإذن الله في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: واحة القيم. واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
3: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
2: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
3: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانيا في حياتنا.
2: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعيا وتعليميا وثقافيا وعلميا وعمليا.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: هذا سائل يقول الشيخ صالح: أرجو أن تقفوا مع الآيات الكريمة في قوله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى بالبعث من القبور والسير إلى المحشر. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث، أي القبور، سراعا مسرعين، يسيرون مسرعين إلى ما أمرهم الله أن يسيروا إليه. يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، والنصب هو العلم الذي يسير إليه الجند، شبههم الله بالجند الذي يسير إلى علم من سرعتهم وانضباطهم. وهذا تذكير منه سبحانه للاستعداد لهذا اليوم العظيم والهول الفظيع، بالاستعداد له بالأعمال الصالحة، طاعة الله ورسوله، فإنهم في هذا السير وفي هذا البعث والقيام من القبور يكونون آمنين، لا يخافون، لأنهم أسبقوا طاعة الله والعمل الصالح في هذه الدنيا، فأمنوا يوم القيامة من هول البعث. نعم،
1: بارك الله فيكم. أحد الإخوة أرسل يقول: الشيخ صالح، عندنا إذا مات الميت نجلس للعزاء 3 أيام، ونقدم خلال تلك الأيام الأطعمة والأشربة للمعزين، ونستحضر حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم.
2: أنتم على عكس الحديث، لأنكم تعدون طعاما، أنتم تعدون، أهل المصيبة تعدون طعاما للآتين إليكم، وهذا خلاف السنة. السنة أن يصنع طعام بقدر حاجة أهل المصيبة ويرسل إليهم، لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن صنعة الطعام، فهذا من باب المساعدة لهم والمواساة لهم. قال صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة مؤتة، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم. نعم،
1: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، أحد الإخوة أرسل بسؤال يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية؟ وما قصة الرجل الذي لدغته العقرب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم بسهم؟
2: نعم، هؤلاء جماعة من المشركين استضافهم جماعة من الصحابة، ولكنهم لم يضيفوهم المشركون، لم يضيفوا الصحابة، وهذا على خلاف سجايا العرب ومكارم العرب، أنهم كانوا يضيفون الضيف ويكرمون الضيف، فهم خالفوا في ذلك ما كان عليه مكارم العرب، فلم يصنعوا طعاما للمصاب. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذا يسأل عن الآية الكريمة في سورة البقرة: وعلى الذين يطوقونه فدية.
2: نعم، هذه في الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام ومعه عقله وإدراكه، فإنه يقدم فدية طعام مسكين عن كل يوم ويجزيه ذلك عن الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم،
1: بارك الله فيكم. الأخ السائل يقف ويستفسر عن قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم.
2: نعم، قيض الله للمشركين قرناء من الجن من الشياطين، زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الشرك وأمور الجاهلية، ما بين أيديهم يعني ما هم مقبلون عليه، وما خلفهم أي ما سبق. فهؤلاء زينوا للمشركين أعمالهم الكفرية والشركية والعياذ بالله، استمروا عليها. نعم،
1: أحد الإخوة يسأل يا شيخ، يقول: حديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة.
2: نعم، الحديث صحيح: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، أي على الدين، على الدين، ولكن الفطرة تغير بالتربية السيئة المنحرفة، ولهذا قال: فأبواه يهودانه، جعلانه يهوديا، أو ينصرانه، جعلانه نصرانيا، وإلا لو ترك لقبل الإسلام بفطرته ومحبته له. نعم،
1: له فقرة أخرى عن آية كريمة في قوله تبارك وتعالى: فعصى آدم ربه فغوى.
2: نعم، الله جل وعلا نهى آدم عن الأكل من الشجرة، عن الأكل من الشجرة، ولكن الشيطان زينها له ورغبه في الأكل منها، وسماها شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهذا تزيين الشيطان لآدم عليه السلام وزوجه حواء، فالله جل وعلا حذرهم من ذلك، ولكنهما خالفا وعصيا ربهما فأكلا من الشجرة، فتبع ذلك أن انكشفت عوراتهما وكانت مستورة، سترها الله سبحانه وتعالى، فلما أكلا من الشجرة عاقبهما الله، انكشفت عوراتهما، ولكنهما تابا إلى الله، تاب الله عليهما. عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه
1: فهدى.
2: نعم،
1: بارك الله فيكم. أخيرا في رسالته يسأل عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
2: نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وتدبيراته في هذا الكون، فهم يخشون الله سبحانه وتعالى لعلمهم بقدرته وعلمهم بأفعاله وأسمائه وصفاته. فالعلماء أقرب الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم يا شيخ. حديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.
2: الحديث صحيح، ويكفران الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا أخيرا يسأل عن حديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.
2: الحديث ظاهر في أن الذي يحرس في سبيل الله ويحمي المسلمين من عدوهم بحراسته وترصده للعدو، هذا لا تمسه النار، لا تمسه النار يوم القيامة، فعين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فإذا بكى المسلم خشوعا لله بتدبر آياته وأسمائه وصفاته وعظمته، فإن الله جل وعلا يحرمه على النار، يمنعه من دخولها. نعم.
1: أحد الإخوة أرسل لسماحتكم سؤال يقول: إذا كان الإنسان يصلي في بيته ورأى شيئا خطيرا كاشتعال نار أو ارتفاع في درجة الكهرب، وهل له يا شيخ أن يقطع الصلاة وما الأسباب في ذلك؟
2: نعم، له أن يقطع الصلاة لإنقاذ نفس من هلاك أمامها، كنار موقدة أو شيء فيه خطر عليه، فإنه إذا رأى أن هذا الإنسان مقدم على هذا الخطر فإنه يقطع صلاته وينقذه من الخطر. نعم.
1: الآية الكريمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
2: يقول الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تعليم لأمته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت، فما دام على قيد الحياة فإن الواجبات لا تسقط عنه بل يؤديها على حسب استطاعته. نعم.
1: السائل يقول: الشيخ صالح، وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على التقوى، فما حقيقة التقوى وما هي علاماتها؟ مأجورين.
2: تقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية تقيك منه، ولا يقي من عذاب الله جل وعلا إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاجعل بينك وبين النار وقاية منها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بطاعته. نعم.
1: بعض الناس يا شيخ تقول له: اتق الله في عملك، اتق الله في كذا، فيشير إلى قلبه ويقول: التقوى ها هنا.
2: نعم، التقوى ها هنا، هذا صحيح في الحديث، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تقوى في القلب وينتج عنها العمل، لا ما يكفي أنها تكون في القلب، بل لابد ينتج عنها العمل الصالح في الجوارح وفي الظاهر. نعم.
1: حديث الشيخ: وصلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي.
2: هذا من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته: صلوا علي فإن صلاتكم علي، يعني علي معروضة، يأتيه ملك فيخبره وينقل له صلاة المسلم، فيصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم.
1: عندما نستحضر يا شيخ صالح حديث أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، يغفل كثير من الناس عن ذكر الله وعن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، هذا شيء حاصل سبب الغفلة والانشغال وعدم استحضار العمل الصالح. على المسلم أن يكون دائما وهو في شغله وفي عمله وفي كده وكدحه يذكر الله جل وعلا ويسبحه ويكبره، وهذا شيء لا يكلفه شيئا وهو شيء عظيم نافع. نعم.
1: حديث في الشيخ صالح: أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، صحيح؟
2: نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ. أحد الإخوة يقول: أرجو أن تسأل الشيخ صالح حفظه الله بأن الجميع يدعو له جزاه الله خيرا ونستفيد من دروسه وتوجيهاته. أسأل الشيخ عن كيفية تربية الأبناء على مخافة الله والخوف منه ومراقبته.
2: أولا، ما أثنيت به علينا نستغفر الله ونتوب إليه، نحن مقصرون كثيرا، ولكن نستغفر الله من تقصيرنا وغفلتنا. وأما الأولاد، نعم
1: نعم، يقول: كيف نربيهم على مخافة الله ومراقبته؟
2: نربيهم بأمرهم بطاعة الله وأمرهم بالصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وذلك في الجنة. إذا كان الوالد في مكان مرتفع من الجنة وابنه دون ذلك تحته، فإن الله يرفع الابن لتقر عين والده به من فضله وإحسانه، يرفعه إلى منزلة أبيه. نعم.
1: بارك الله فيكم. أحد الإخوة يسأل يا شيخ صالح، يقول: عبور الصراط يوم القيامة هل هو على الجميع يمرون عبر هذا الصراط؟ وفي الآية: اهدنا الصراط المستقيم.
2: نعم، جميع الخلائق يمرون على الصراط يوم القيامة، وهو جسر منصوب على جهنم أدق من الشعر وحر من الجمر، يمر عليه الخلق يوم القيامة على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم والعياذ بالله. وإن منكم إلا واردها، يعني على الصراط، المرور على الصراط. نعم.
1: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يسأل عن آية وسؤال. في الآية يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا.
2: هذا في المعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم يتحيرون يوم القيامة، فلا يستطيعون التقدم ولا يستطيعون التأخر، محجورون بسدين من الأمام ومن الخلف عقوبة لهم. نعم.
1: أخيرا يقول: سؤال الله العفو والعافية.
2: نعم، يسأل المسلم، يسأل الله العفو والعافية، العافية في بدنه والعفو عن سيئاته وخطاياه. نعم.
1: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة، ولنا لقاء إن شاء الله آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829935999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

التعامل مع الأهل. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يتلمس عثراتهم. متفق عليه.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي.
1: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء. رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، زاد في رواية: أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: دليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عطاؤه صلى الله عليه وسلم وبذله. كان العطاء والبذل أحب شيء إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان أعظم الناس عطاء بما ملكت يده، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان أجود الناس بالخير، لا يستكثر شيئا أعطاه الله تعالى ولا يستقله، ولا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخشى الفقر. وكان صلى الله عليه وسلم ينوع أصناف عطائه، فتارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل ببعير جابر، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه ويقول: إن خيركم أحسنكم قضاء، أخرجه البخاري. ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان.
2: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: أكمل الهدي رحمته ورفقه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس قلبا وأرقهم نفسا، ولا عجب، قد حصر الله رسالته في الرحمة فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عنه عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. وكانت سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم ترسم أجمل لوحات الرحمة، وتسطر أعذب قصص الرفق، وتجسد أبدع مشاهد الإحسان. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. والقائل صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. والقائل صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. والقائل صلى الله عليه وسلم: من حرم الرفق حرم الخير. والقائل صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ممن يطيل بالناس في الصلاة فقال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. ومعنى يتجوز أي يخفف. وشملت رحمته صلى الله عليه وسلم سائر المخلوقات. قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. كبد رطبة أي أي كائن حي. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. ومعنى موقها أي الخف الغليظ، ومعنى الركية أي البئر. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ومعنى خشاش الأرض أي الحشرات والهوام. ولما رأى جمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه، ثم قال لصاحبه: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. ومعنى تدئبه أي تطيل عمله وتتعبه. في أحد أسفاره صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة رضي الله عنهم حمرة ومعها فرخان، فأخذ أحدهم فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: يصفرف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. والحمرة نوع من الطيور، ومعنى تفرش أي ترفرف بجناحيها وتقترب من الأرض.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا.

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضرب

كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.

وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،

0: وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. وعن سهل رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقيل له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة قال: فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وفي رواية عمودين عن يمينه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قيل لنافع: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو مؤخره، وكان ابن عمر يفعله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوضي كما بين عدن وعمان، أبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، أكوابه مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين. قال قائل: من هم يا رسول الله؟ قال: الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم، لا تفتح لهم السدد، ولا ينكحون المنعمات، الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون كل الذي لهم. رواه أحمد بإسناد حسن. السدد الأبواب. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين جنبتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وفي رواية: مثل ما بين المدينة وعمان. وفي رواية: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. زاد في رواية: أو أكثر من عدد نجوم السماء. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر، عرضه كطوله، فيه مرزابان ينبعثان من الجنة من ورق وذهب، أبيض من اللبن، وأبرد من الثلج، فيه أباريق عدد نجوم السماء. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم على الحوض، إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما؟ فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. فقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم: هلما؟ قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. رواه البخاري ومسلم. همل الغنم ضوالها. ولمسلم قال: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، تعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم.

مر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

تضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورتي النجم والقمر.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. إلهي، دعاك المذنبون فوجدوك طبيبا، وقصدك التائبون فوجدوك حبيبا، ورغب فيك المجتهدون فوجدوك مجيبا، وسألك السائلون فوجدوك قريبا، وها نحن عبادك الواقفون على أعتابك.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: ذلك إنما يخشى الله من عباده.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود.
2: يقول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
3: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون بليت. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. تردى أي رمى بنفسه من الجبل أو غيره فهلك، ويتوجأ بها أي يضرب بها نفسه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار. رواه البخاري. وعن الحسن البصري قال: حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا منه حديثا، وما نخاف أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدر عبدي بنفسه، فحرمت عليه الجنة. وعن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره بأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراشي والمرتشي في النار. رواه الطبراني، ورواته ثقات معروفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وزاد: والرائش، يعني الذي يسعى بينهما. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. رواه الطبراني بإسناد جيد. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم وغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم هو ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، وإياكم والشح، فإن الشح دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح، وهو الواسع قصير الجدار، فجعل القوم يتوضؤون، فحزرت ما بين 60 إلى 80، قال: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالزوراء دعا بقدح فيه ماء، فوضع كفه فيه، فجعل ينبع من بين أصابعه، فتوضأ جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء 300. رواه مسلم. وعن جابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدمى وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سيرة البيت العتيق.
1: سيرة البيت العتيق.
2: يا محمد، والله ما عرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغدر. أتدخل بالسلاح الحرم على قومك؟ وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد، وأنه لن يدخل الحرم غير السيوف في أغمادها.
3: كان من بنود صلح الحديبية أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم من العام القابل لأداء العمرة التي عرفت بعمرة القضاء. ففي أواخر العام السابع من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 2000 من أصحابه، ومعهم السلاح، قاصدين البيت الحرام. ورأت عيون قريش الأسلحة ففزعت، وأرسلت وفداً ليستوضحوا الأمر. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ندخلها إلا كذلك. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، كانوا قد وهنتهم حمى يثرب.
4: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى.
3: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين الركنين.
5: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم؟ إنهم أولو قوة وذو بأس شديد.
3: وأتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرتهم وأنجزوا مهمتهم. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. وبعد انتهاء الأيام 3 المحددة للعمرة جاء وفد من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
6: يا محمد، إنه قد انقضى أجل عمرتك، فاخرج عنا.
3: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه؟
6: لا حاجة لنا في طعامك، فاخرج عنا.
3: ورغم ذلك احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده وميثاقه معهم، وخرج دون مماطلة، وانطلق دون تباطؤ نحو المدينة المنورة.

0: العالمين.
1: سيرة البيت العتيق.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. متفق عليه.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أقدم لكم تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ على المزجاجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ على المزجاج، وقد تلا ما تيسر له من سورة النساء.
1: كفة التوحيد والحق المبين.
2: الحديث الثالث والعشرون.
3: الحديث الثالث والعشرون.
2: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فارقها والله عنه راض. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وعن أبي فراس رجل من أسلم قال: نادى رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. وفي لفظ آخر قال:

الإخلاص. قال: فما اليقين؟ قال: التصديق. رواه البيهقي وهو مرسل. وعن معاذ بن جبل أنه قال: حين بعث إلى اليمن: يا رسول الله أوصني. قال: أخلص دينك يكفك العمل القليل. رواه الحاكم. وروي عن ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. رواه البيهقي. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم محيط من ورائهم. رواه البزار بإسناد حسن، ورواه ابن حبان. وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. رواه النسائي وغيره. وعن الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس، أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، ولا تقولوا: هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا: هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. رواه البزار بإسناد لا بأس به، والبيهقي. وعن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرار، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يؤذي. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم سلم. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر رضي الله عنه فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقلت: إنا نرجو العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له، وكان يخرج إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها للعبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم. رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط، والحاكم وصحح إسناده. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خديه أخلاقه الحسنى. فكم من ذميم جمل البشر وجهه، ففي بشره عن حسن هندامه مغنى. أرى حسن الأخلاق يفرض حبه، ففي كل حبات القلوب له سكنى. ويزداد بين الناس قدرا ورفعة، ويكسب بالأخلاق كل فتى شأنا. لقد عميت عين ترى الصفح ذلة، ورفق الفتى ضعفا وأحلامه جبنا. فكم بسمة أرضت غضوبا وأذهبت عداوة قلب لم تكن قبلها تفنى. وكم بسمة أسلت فؤادا مكدرا، وتكشف عنه الهم والغم والحزن. أرى حسن الأخلاق

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
2: مرحبا بكم وأهلا
1: الشيخ محمد.
2: نعم.
1: هذه سائلة تقول بأنها تدرس في تحفيظ القرآن الكريم، هل تستطيع أن تراجع القرآن الكريم وهي حائض وعليها الدورة؟
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كانت لا تمس المصحف وإنما تراجعه من وراء الحائل فلا بأس بذلك. وأما قراءة القرآن فإن كان لذلك حاجة وأن تخشى من نسيانه لو لم تقرأ فلا بأس أن تقرأه، وكذلك لو كانت معلمة تحتاج إلى قراءته لتعليم البنات فإنه لا بأس بذلك أيضا. أما إذا كانت تريد أن تقرأه تعبدا فالأفضل أن لا تقرأه، لأن العلماء مختلفون في جواز قراءة القرآن، في جواز قراءة الحائض للقرآن. نعم.
1: جزاكم الله خيرا، ومعنا مكالمة أخرى. الشيخ محمد.
2: نعم.
1: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم، وتقول لها أخ تحدث مع فتاة عبر الهاتف، تعرف عليها عبر الهاتف، هل يجوز له أن يقوم بخطبتها كزوجة في الحكم الشرعي؟
2: نعم، لا بأس أن يخطبها من أهلها، ولكني أنصحه أن لا يستمر في هذا العمل في مخاطبة النساء عبر الهاتف، لأن هذا يؤدي إلى الفتنة والشر الكبير. أما خطبته لهذه المرأة فلا حرج. نعم.
1: جزاكم الله خيرا، معنا مكالمة.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام
3: شيخ محمد.
2: نعم.
3: عفى الله عنك يا شيخ محمد، في جواب سابق لك سؤال لأحد الإخوة أنكرت على المرأة لبس العباءة على كتفين إذا خرجت إلى السوق، وتكرر هذا اللفظ في الجواب مرتين.
2: نعم،
3: تكرر هذا اللفظ في الجواب مرتين إذا خرجت للسوق. فهم منه بعض النساء أن هذا خاص إذا خرجت للتسوق، أما إذا خرجت للتمشية أو للزيارة أو إلى عملها فلا بأس. أرجو من سماحتكم توضيح ذلك.
1: نعم.
2: وضع المرأة عباتها على كتفيها في الصلاة لا بأس به، لأن هذا هو عادة النساء، ولأنه أيسر لها حيث تستقر العبات.
3: نعم.
2: عليها ولا تحتاج إلى عمل، لأنها لو وضعتها على رأسها وهي تصلي ربما تحتاج إلى عمل لا داعي له. أما وضع العبات على كتفيها إذا خرجت السوق فإننا لا نرى لها ذلك، ونختار لها ألا تفعل، بل تضع العبات كما كانت النساء تعتاد ذلك على رأسها، لأن هذا أستر وأبعد عن الفتنة.
3: جزاك الله خير. يعني إذا خرجت في السيارة ولبست العباءة على الكتفين لا شيء في ذلك؟
2: كيف؟
3: إذا كانت خارجة في السيارة لزيارة أقارب أو للتمشية ولبست العباءة على كتفين
2: لا أرى في هذا بأسا ما دامت المرأة محتجبة عن الناس في داخل السيارة.
3: عفى الله عنك.
2: فلا بد منها في هذا.
3: جزاك الله خير.
2: طيب.
1: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: ارفع صوتك لو سمحت.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: الشيخ محمد.
2: نعم.
4: إذا كان الواحد يشتغل في محل مواد بناء وجاء زبون وطالب حاجة ما هي عنده وراح اشتراها من مكان آخر من من من من, من محل آخر، هل عليه شيء؟
2: لا يجوز أن يبيع ما لا يملك.
4: كيف؟
2: لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده.
4: يعني ما
2: ولكن
4: يجوز؟
2: إذا جاءه الزبون يريد سلعة ليست عنده.
4: أيوة.
2: هل يقول له؟
4: أيوة.
2: هذه السلعة ليست عندي. وراجعني بعد يوم أو يومين، فإذا اشتراها
4: أيوة.
2: وحضر الزبون مرة أخرى
4: أيوة.
2: باعها عليه بعقد جديد غير الأول.
4: يعني منه ما يجوز كذا.
2: وأما أن يعقد عليها وهي ليست عندك فهذا لا يجوز.
4: طيب.
2: لما في ذلك من الغرر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
4: أيوة.
2: لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك.
4: طيب. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: معنا مكالمة أخرى. نعم.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
5: بسأل حضرتك سؤال.
2: ها؟
5: حكم رفع البناء للقبور.
2: القبور لا يبنى عليها. لا بناء نازل ولا مرتفع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر، وإنما يدفن الميت كما يدفن سائر الناس بدون بناء. أفهمت؟
5: طب بسأل حضرتك إذا كان اللحد، عمل اللحد للبيت بيخرج من الأرض ماء، طب كيف نبني؟ كيف
2: إذا كان يخرج من الأرض الماء؟
5: يخرج ماء من الأرض.
2: أي نعم. هذه يجعل شيء يحفظ الماء.
5: طب الأرض كلية
2: حتى لا يتسرب. ولو يعمق القبر كثيرا لابد أن يعمل أسباب تمنع تسرب الماء.
5: طيب الأرض طينية فضلت الشيخ، يعني عاوزين يعني شيء بحيث اللي احنا يعني نتبع الشرع في الدفن. يعني
2: بارك الله فيك، لابد أن يعمل أسباب تمنع تسرب الماء.
5: طيب هنأتي بأسباب، هيكون دخل سهم النار.
2: نعم.
5: زي الطوب الأحمر.
2: إيش؟
5: يعني إذا وضعنا تحت الميت
2: أي
5: طوب أحمر
2: يتسرب
5: الماء برضو ويكون دخل النار.
2: لابد أن يعمل سبب أو أن يغلف الميت بشيء يمنع وصول الماء إليه.
1: جزاكم
5: الله خير يا فضيلة الشيخ.
1: نعم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ محمد أبغى أسأل سؤال لو كرمت.
2: نعم.
5: بالنسبة رجل عمره تقريبا 25 سنة.
2: أي نعم.
5: ولا التزم وفي الصلاة وفي غيرها من العبادات إلا بدل 25. فما أدري يا شيخ بالنسبة للعمر الذي مضى، ما أدري هل ما غير التوبة مقضى ولا شيء؟
2: ليس عليه قضاء ما فات.
5: ليس عليه قضاء ما فات.
2: وعليه أن يتوب إلى الله ويكثر من العمل الصالح. وقد قال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات.
5: جزاك الله خير. في سؤال آخر يا شيخ جزاك الله خير.
2: طيب.
5: بالنسبة للطياب الكاشت الكولونيا وما الكولونيا الخفيفة هذه،
2: نعم،
5: هل يجوز الطيبها المسجد؟
2: هل إيش؟
5: هل يجوز أن يرشبها محل سجود المصلين؟
2: الأحسن ألا يفعل إذا كان فيها نسبة كبيرة من الكحول، لأن العلماء مختلفون في ذلك. أما إذا كانت النسبة قليلة فلا بأس.
5: جزاك الله خير.
2: بارك الله فيك.
5: شكرا بارك الله فيك.
1: نعم.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: بالله عليك أبغى أسأل فضيلة الشيخ محمد بن صالح.
2: نعم.
6: فضيلة الشيخ محمد بن صالح.
2: نعم هو الذي يكلمك.
7: اهلا بك يا شيخ فضيله الشيخ.
2: نعم.
7: معكم شوقي فرج مواطن مصري مقيم في السعوديه.
1: سؤالك يا اخي.
7: في صلاه الجماعه عند الصلوات الرباعيه والثلاثيه اذا دخل الماموم بعد ركعه او اثنين فهل عندما يؤدي ما فاته يقرا الفاتحه وسوره وايات ولا الفاتحه فقط؟
2: يقرا الفاتحه.
7: ايوه.
2: ثم ان ركع الامام ركع معه.
7: ايوه.
2: وان بقي الامام يقرا السوره بعد الفاتحه.
7: لا فيما فاته يعني اللي ف...
2: يعني اذا قرا يعني ما قضاه.
7: ايوه القضاء. ايوه
2: القضاء يقرا الفاتحه فقط.
7: الفاتحه فقط
2: ما دام قد ادرك مع الامام ركعتين.
7: ايوه.
2: فان الذي يقضيه اخر صلاته واخر الصلاه ليس فيها الا الفاتحه.
7: الله يفتح عليك. معظم الائمه لا ينتظرون ثواني قليله لقراءه الفاتحه.
2: طيب يستمر في قراءه الفاتحه.
7: ايوه.
2: ولو كان الامام يقرا
7: يعني ما عشان ما يسمع القران.
2: الفاتحه لا صلاه الامام لم يقرا بها.
7: ايوه الفاتحه على طول. جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ.
1: معنا مكالمه اخرى.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله.
8: ممكن بس ابغى حبيت اسال سؤال لو سمحت.
2: تفضل.
8: الادعيه المستحبه في الصلاه بدايه الصلاه. هناك أدعية مستحبة في بداية الصلاة عشان الواحد يكون يعني خاشع في الصلاة.
2: الاستفتاح إذا كبر تكبيرة الإحرام يستفتح، إما أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ البسملة ثم الفاتحة. سمعت
1: يا أخي؟
8: إيه نعم معك.
1: الشق الثاني من سؤالي فضيلة الشيخ يقول كثيرا ما أشرد وأفكر في الدنيا، هل هذا ينقص من أجر الصلاة؟
2: هذا ينقص من أجل الصلاة بلا شك. وعلى الإنسان إذا أحس بهذا الشرود أن يدخل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كان مع جماعة فإنه لا يدخل عن يساره، ولكن يكفيه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات. نعم.
1: جزاك الله خير. معنا مكالمة أخرى.
8: جزاكم الله خير.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: الله يحفظك يا شيخ. ممكن سؤال؟
2: نعم.
9: بالنسبة للطواف الله يحفظك، هل يشرط له وضوء؟
2: أكثر العلماء على أنه لا بد من الوضوء في الطواف.
9: نعم.
2: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
9: نعم.
2: أنه لا يشترط الوضوء للطواف.
9: نعم.
2: والإنسان إذا كان يريد أن يطوف.
9: نعم.
2: فلا شك أن الأفضل أن يكون على وضوء احتياطا، ولأنه إذا انتهى من طوافه يشرع له أن يصلي ركعتين.
9: نعم.
2: وإذا لم يكن على وضوء.
9: نعم.
2: لم يتسن له أن يصلي ركعتين.
9: بارك الله فيك يا شيخ.
2: وفيك.
9: السلام عليكم.
1: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم. هذه السائلة معنا على الخط، لديها ولد عمره 19 سنة، كثيرا ما تأمره بالصلاة يفوته كثير من الأوقات، وهذا الولد يتباطى، هل عليها إثم في ذلك وماذا يجب عليها في مثل هذه الحالة؟
2: ليس عليها في ذلك إثم ما دامت قد قامت بالواجب عليها من إيقاظ الرجل وإرشاده ونصحه، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، وقال أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كانت هذه المرأة تنصح الولد وترشده وتوقظه للصلاة وتحثه عليها فليس عليها أكثر من ذلك. نعم لو فرضنا أنه لا يصلي إطلاقا فهنا يجب أن تتصل بولاة الأمور ليقوموه. نعم
1: الشيخ يدخل الأب في أيضا في مثل هذه الحالة أو في هذا الحكم؟
2: نعم إذا كان هناك أب فالأب هو الأصل هو المسؤول عن عائلته، ويجب عليه أي على الأب أن يقوم بما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يأمر أبناءه بالصلاة لسبع ويضبهم عليها لعشر.
1: هذه سائلة فضيلة الشيخ معنا على الخط تستفسر عن الزكاة، عندها حلي تقول كيف أقوم بإخراجه، هل أعطيها إمام المسجد؟
2: نعم إن كان إمام المسجد ثقة ويعتمد عليه في صرف الزكاة في أهلها فلا بأس، ولكن الأفضل أن تؤدي الزكاة زكاة حليها بنفسها، لأن أداء الزكاة عبادة، فكون الإنسان يباشره بنفسه أفضل. وأما إذا كان إمام المسجد رجلا مستقيما في دينه لكن ليس عنده بصيرة في من يستحق الزكاة ويخشى أن يصرفها لمن لا يستحق، فهنا لا يعطى الزكاة من أجل أن يصرفها،
1: بل
2: يطلب شخص آخر يكون عنده بصيرة وثقة.
1: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن، هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم وتقول أحرمت بالعمرة وجلست عند أخت زوجها قبل قضاء العمرة ووضعت مساحيق التجميل على وجهها، هل عليها شيء في ذلك؟
2: ليس هناك داعي إلى وضع مساحيق التجميل في حال الإحرام، لأنها ممنوعة من معاشرة الزوج ومباشرته حتى تحل من إحرامها.
1: هل عليها شيء في ذلك شيخ؟
2: تقول ليس عليها شيء فيما مضى.
1: نعم
2: لكن في المستقبل لا تفعل.
1: فضيلة الشيخ،
2: نعم
1: السائلة تسأل وتقول أيضا تصوم 3 أيام من كل شهر، إذا كانت حائض مثلا وجد آتى الدورة في مثل هذه الأيام هل تقضي بدلا منها؟
2: صيام 3 أيام من كل شهر لا فرق بين أن تكون من أول الشهر أو وسطه أو آخره، كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره. وعلى هذا فإذا كانت الدورة يعني إذا كان الحيض فيها في أيام بيض فإنها تصوم قبل الدورة يعني قبل الحيض أو بعده.
1: نعم أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
10: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
12: انظر واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

أنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

مقاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون.

والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا.

في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

كفر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.

0: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.
1: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعل

بأس بعد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم.

السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسنا

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورة الأنعام.
1: خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلا لهذا اليوم. ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفردا. ومنها أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ولهذا اليوم العظيم آداب وسنن، منها أنه يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويستحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: آيات الحقوق. آيات الحقوق.
3: قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال السعدي رحمه الله: يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس هذا هو البر المقصود من العباد، فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب نحو ذلك. ولكن البر من آمن بالله، أي بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، واليوم الآخر، وهو كل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، والملائكة الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم، والكتاب أي جنس الكتب التي أنزلها الله على رسوله وأعظمها القرآن، فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام، والنبيين عموما خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وآتى المال، وهو كل ما يتموله الإنسان من مال قليلا كان أو كثيرا، أي أعطى المال على حبه، أي حب المال، بيّن به أن المال محبوب للنفوس فلا يكاد يخرجه العبد، فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى كان هذا برهانا لإيمانه. ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر. وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كانت أفضل، لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر. وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه، ثم ذكر المنفق عليهم، وهم أولى الناس ببرك وإحسانك، من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم، الذين يتناصرون ويتعاقلون. فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم وحاجتهم. ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها، وهذا من رحمته تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده، فالله قد أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه. ولأن الجزاء من جنس العمل، فمن رحم يتيم غيره رحم يتيمه. والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر، فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما يتيسر. وابن السبيل وهو الغريب المنقطع في غير بلده، فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف. فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته، ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. والسائلين أي الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال، كمن ابتلي بأرش جناية ونحوها. وفي الرقاب فيدخل فيه العتق والإعانة عليه وبذل المال للمكاتب ليوفي سيده، وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلم، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قد تقدم مرارا أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل العبادات وأكمل القربات، عبادات قلبية وبدنية ومالية، وبهما يوزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه، فدخل في ذلك حقوق الله كلها لكون الله ألزم بها عباده والتزموها ودخلوا تحت عهدتها، ووجب عليهم أداؤها. وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور ونحو ذلك. والصابرين في البأساء أي الفقر، لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره. فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم، وإن جاع أو جاعت عياله تألم، وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم.

وإن عرى أو كاد تألم، وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم، وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم. فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله تعالى. والضراء أي المرض على اختلاف أنواعه من حمى وقروح ورياح ووجع عضو حتى الضرس والأصبع ونحو ذلك، فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك، لأن النفس تضعف والبدن يألم، وذلك في غاية المشقة على النفوس، خصوصا مع تطاول ذلك، فإنه يؤمر بالصبر احتسابا لثواب الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة المائدة.
1: سنن الجمعة.
2: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

0: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة ياسين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرق، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العانية يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، فقال: لا ألقين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. رواه البخاري. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديثه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، وفي هذه الرواية قال: فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها فقالت: يا نبي الله،